قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافيشو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 و5:30 مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-duwaliya.com. الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.

ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا بعودتي إلى استوديو البث المباشر في مونتي كارلو الدولية بعد تغطيتي لمؤتمر التوحد في أبوظبي بدورته الرابعة. شكرا للجميع على متابعتكم الحلقات المعادة من الصحة المستدامة. اليوم سنقدم لكم حلقة جديدة مع طبيب جديد ينضم إلى لائحة أطباء الصحة المستدامة للمساهمة معنا في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو.

0: الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة دكتور عماد فياض الاستشاري في أمراض الجهاز الهضمي والكبد ورئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفى ميدكير في دبي هو ضيف الحلقة اليوم. شكرا دكتور عماد فياض على قبولك أن تكون معنا اليوم على مدى ساعة من الوقت لإلقاء الضوء على الملف التالي: ما علاقة الارتجاع الصامت بالسعال المزمن؟ أنا سأقدم دراسة حديثة تكشف عن العلاقة بين الارتجاع الصامت والسعال المزمن. باستطاعتكم متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سلافة عويشق على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا سلافة لوضعك الرابط وشكرا للتنسيق لكل حلقات الصحة المستدامة. طبعا تحية أيضا لعادل في قسم هندسة الصوت والإخراج. لكم أنتم جميعا مستمعين تستطيعون التواصل معنا والتفاعل مع ضيف الحلقة اليوم دكتور عماد فياض من خلال طرح الأسئلة على رقم الواتساب صفحة الفيسبوك ورقم الاستوديو وطبعا تحت رابط اليوتيوب. أهلا وسهلا بك دكتور عماد فياض. أبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة أتمنى أن تعقب عليها: أجسامنا لا تصمت أبدا، نحن فقط لا نستمع جيدا. ما الذي يقوله لنا إذن الارتجاع الصامت؟ تفضل.
1: أولا مساء الخير وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا،
1: وإن شاء الله أنه تكون مفيدة لمستمعيك الكرام.
0: شكرا لك.
1: أولا بالنسبة للارتجاع الصامت، طبعا الارتجاع الصامت من الأمراض اللي هي مستعصية عادة وصعبة التشخيص، والمريض عادة يعاني ما بين التخصصات لإيجاد التشخيص ولإيجاد الحل. هلا بالنسبه للدراسات، يعني اثبت الدراسات انه في نسبه السعال المزمن يعتبر مشكله صدريه بحته، ومرات ممكن يكون له علاقه بالنسبه للجهاز الهضمي. فوجدوا انه تقريبا 20% من الحالات اللي عندها سعال مزمن تعتبر عاده اضطراب هضمي كامن، وعلى راسه الارتجاع اللي بنسميه احنا الارتجاع الحنجري البلعومي اللي هي لارينجوفارينجيال ريفلكس.
0: نعم.
1: وهدول عادة المرضى بضيعوا ما بين التخصصات وبشوفوا عدة تخصصات لغاية ما يصل بيهم المطاف إنه يوصلوا لأخصائي الأنف والأذن والحنجرة، وطبيب الأنف والأذن والحنجرة بيأدي وظيفته طبعا وبيكشف المريض وبيحوله للجهاز الهضمي على أساس إنه ارتجاع صامت. طبعا المريض بيكون ما بربط ما بين الارتجاع وما بين الكحة أو السعال المزمن، لأنه عادة المريض بيكون في عنده ارتجاع صامت، وهذا من تعريفه أنه ما في أعراض الارتجاع. فهي عبارة عن مرض يعني نقدر نقول أنه صعب التشخيص ومتواجد في نفس اللحظة، غير مشخص عند كثير من المرضى.
0: نعم، شكرا لك على هذه المقدمة دكتور عماد فياض. سننتقل إلى دراسة اليوم، دراسة حديثة تكشف عن العلاقة بين الارتجاع الصامت والسعال المزمن.
2: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
0: أشارت دراسة حديثة نشرت في عام 2024 في مجلة Frontiers in Medicine إلى أن ما يعرف بالارتجاع الصامت قد يكون سبباً خفياً وراء نسبة ملحوظة من حالات السعال المزمن. ووفقاً للدراسة فإن نحو 20% من مرضى السعال المزمن قد يكون السبب لديهم هو هذا النوع من الارتجاع، والمفاجئ أن أكثر من 75% منهم لا يعانون من حرقة المعدة، ما يجعل اكتشاف الحالة أكثر تعقيداً. هذا وتشرح الدراسة أن السعال لا ينتج فقط عن وصول الحمض إلى الحنجرة وعن تهيجها، بل أيضا بسبب زيادة حساسية منعكس السعال عبر الجهاز العصبي خاصة العصب المبهم. أما من ناحية التشخيص فتؤكد أن مراقبة الحموضة لمدة 24 ساعة تعد من أدق الوسائل للكشف عن الحالة، خاصة في الحالات غير الواضحة. وفيما يخص العلاج، توصي الدراسة بالبدء بتغيير نمط الحياة مثل تحسين النظام الغذائي وتعديل عادات النوم، إلى جانب استخدام الأدوية، مع الإشارة إلى أن بعض المرضى قد لا يستجيبون بسبب ما يعرف بالارتجاع غير الحامضي. وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن الارتجاع الصامت هو سبب شائع لكنه غير ظاهر للسعال المزمن، وما زال يحتاج إلى وعي أكبر وتشخيص أدق لتحقيق علاج فعال.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: إذن أعود إليك دكتور عماد فياض، ما رأيك بهذه الدراسة؟ هل هي فعلا محقة؟ هل فعلا هناك 20% من مرضى السعال المزمن قد يكون السبب لديهم هذا النوع من الارتجاع؟
1: طبعا دراسة مهمة هاي، وإحنا لاحظناها عنا في العيادات، ومنشوف إحنا مرات بنوصل لنتيجة إنه أكثر من 20%. هلا بعتبر وين الدراسة صارت، وين مستوى الحياة، طبيعة الطعام، أهمية الوزن، العادات والتقاليد في الأكل مهمة جدا بالنسبة للموضوع هذا. طبعا رغم أهمية هذا الطرح، كثير إرشادات تجبر على ضرورة تجنب التبسيط المفرط لحالات اللي فيها سعال مزمن، ونعتبره أنه سبب الارتجاع. فعامة في الارتجاع الصامت وفي السعال المزمن، احنا نحاول نتبع نهج تشخيصي منهجي يستبعد أسباب أكثر شيوعا كمان اللي هي ممكن تكون لها علاقة بالسعال المزمن. في كثير حالات مثلا بتكون فيها الربو، زي متلازمة السعال الناتج عن طرق الأبر سبايرات اللي هي الطرق الهوائية العليا. في عندنا كمان ما ننسى في كثير أدوية ممكن تؤدي إلى الربو، أو في أدوية تؤدي إلى السعال المزمن زي أدوية الضغط اللي هي مسميها الأسي إنهيبيترز. عادة هاي ممكن تعطي سعال، والأطباء حتى مرات يعني بنسوا إنهم يفكروا بالموضوع هذا.
0: نعم.
1: كذلك التدخين والأمراض الرئوية المزمنة هاي مهمة جدا قبل ما نشير لإنه مسألة الارتجاع.
0: نعم.
1: طبعا السعال المرتبط بالارتجاع هو ليس ناتجا فقط عن وصول الحمض إلى الحنجرة، في عنا عدة مسارات اللي تؤدي إلى السعال المزمن. عادة من المسارات هاي في عنا أول شيء التهيج المباشر بسبب المايكرو أسبيريشن، اللي هم نعتبره إحنا زي رشفان أو وجود الحمض في القصبات الهوائية.
0: نعم.
1: وهاي عادة نتيجة وصول محتويات المعدة إلى الحنجرة والجهاز التنفسي، بيؤدي إلى التهاب موضعي وتحفيز للسعال. وفي عنا طريق ثاني اللي هو ممكن يؤدي إلى السعال المزمن، اللي هو المنعكس المريئي القصبي نسميه الإسوفاجيال برونكال ريفلكس. طبعا هنا عادة بيكون عن طريق العصب الحائر، إحنا لأنه الارتجاع بيؤدي إلى تحفيز العصب الحائر اللي هو الفيغاس نيرف، وبيؤدي الارتجاع حتى ولو بكميات صغيرة وغير حمضية إلى زيادة حساسية السعال عند المريض، وبصير في عنده هايبر سنسيفيتي. فالموضوع شوي معقد، وأنا أعتقد أنه 20% هذا لأنه إحنا we paid attention، يعني دورنا على السبب الأساسي واستبعدنا شغلات تانية، بس أعتقد أنه بيعتمد من دولة لدولة.
0: نعم. يا ترى هل يمكن أن تشرح لنا الآلية الفيزيولوجية لهذه الحالة؟ يعني كيف من الممكن أن يصل الحمض إلى الحنجرة دون الشعور بحرقة المعدة؟
1: هلا عامة في عنا شغلة نسميها إحنا السنسيتيفيتي، يعني حساسية المريء.
0: نعم.
1: هلا في بعض الناس طبعا أهم شيء الارتجاع لما يكون من المعدة إلى المريء، من المعدة إلى المريء أول مكان بحس فيه المريض اللي الحرقان، وهذا بنسميه الارتجاع الكلاسيكي.
0: نعم.
1: طبعا المريض بيجي هو نفسه بيكون مشخص نفسه وبقول للطبيب أنا في عندي حموضة وفي عندي ارتجاع، هذا الكلاسيكي. في بعض المرضى اللي تكون حساسية المريء غير مفرطة زي الناس الطبيعيين، فالارتجاع بيوصل لدرجة أنه بيوصل للحنجرة بدون ما يشعر فيه المريض، ويؤدي إلى السعال المزمن، ويؤدي إلى أعراض ثانية نسميها extra esophageal manifestation.
0: نعم.
1: زي مثلا الكحة المزمنة، في عنا الصعوبة في التنفس، ضربات قلب سريعة، ممكن يكون في التهاب في الأذن الوسطى، ممكن يكون في نحنحة للصوت، نسميها نحنحة أو clearing voice.
0: نعم.
1: ممكن مرات إحساس بلقمة في المريء، زي شيء واقف له عالق في المريء، هاي كلها أعراض ممكن تكون للارتجاع الصامت.
0: نعم. يا ترى في الحالات المعقدة كما ذكرت دكتور عماد فياض، ما هي الفحوصات التي تبقى أكثر دقة بهدف الوصول إلى التشخيص، تشخيص الحالة الدقيق؟
1: هلا عامة لما يكون في عنا غياب للأعراض الكلاسيكية في كثير من حالات، التشخيص يجب أن يعتمد على على السيرة السريرية، على الأعراض، وما نعتمد عليها فقط، لأنه في عنا حالات كثير معقدة بتكون سايلنت.
0: نعم.
1: فهنا نعتمد إحنا على شغلة نسميها قياس حمضية وقاعدية المريء، اللي هي منقيس الحمضية أو القاعدية للمريء 24 ساعة.
0: كيف تقيسون؟ كيف تقيسون الحمضية؟
1: طبعا عامة احنا في جهاز زي السلك حساس بقيس حمضية او قاعدية المريء.
0: نعم.
1: يدخل عن طريق الانف، من الانف للبلعوم، من البلعوم للمريء، وبنتركه 24 ساعة
0: في المستشفى. يعني يجب ان يدخل المريض الى المستشفى؟
1: لا لا لا،
0: في المنزل.
1: لا، عادة احنا بتم في اجراء الفحص في المستشفى، وبعدين المريض بياخذ الجهاز وبروح على البيت عادي.
0: نعم.
1: بعيش حياته
0: مثل الهولتر تبع القلب. نعم.
1: زي الهولتر.
0: نعم.
1: يس.
0: نعم.
1: هذا عادة ليش مهم؟ لانه مرات حتى لو شكيت انه يكون في عند المريض ارتجاع حمضي صامت، ممكن تعطيه أدوية مثبطات الحمض أو أنتي سيكريتوريز، وبتشوف المريض أنه ما استجاب للعلاج حتى لو أعطيه كمية كبيرة من العلاج. فمش شرط أنه الارتجاع يكون حمضي، لأنه مرات ممكن يكون قاعدي، زي المرضى اللي بيكون شايلين المرارة مثلا والارتجاع بيكون قاعدي بدل ما يكون حمضي. فالأدوية النيكسيوم والبانتازول ومثبطات الحموضة عادة ما بتشتغل على هيك مرضى. فالبي اتش متري المونيتورينج اللي هو قياس حمضية المريء 24 ساعة، هذا هو الجولد ستاندرد بالنسبة لقياس حمضية المريء في ارتجاع ولا ما في ارتجاع.
0: نعم. إذن أحيانا لا تستعملون مثبطات مضخة البروتون في العلاج كما فهمت؟
1: هلا بعتمد على الحالة، يعني إذا كان المريض عنده أعراض تدل على الارتجاع، لا احنا بنعطي مثبطات للحموضة ونحسن حالة المريض. لكن اذا كنا مثلا اوريدي شاكين في الموضوع وبدنا ندخل المريض على الفحص، طبعا ما بنعطيه لانه بتغير الصورة بالنسبة للارتجاع المريء. مثل ما ذكرت سابقا احنا منقيس حمضية المريء، اما اذا المريض كان على ادوية طبعا راح تكون الصورة غير صحيحة وغير نقول اكيوريت.
0: نعم.
1: فبعتمد على حالة المريض. في بعض المرضى مثلا الكحة بتكون متلازمة معه ولا يستطيع النوم، فهون بنحاول نساعده لغاية ما نحسن حالته، بعدين بنوقف العلاج لمدة 10 أيام وبعدين بنساوي الفحص.
0: نعم. هناك جدل اليوم في الأوساط الطبية حول الإفراط في تشخيص الارتجاع الصامت، ما رأيك أنت دكتور عماد فياض بهذا الموضوع؟ وهل يتم برأيك أحيانا وصف العلاج دون تأكيد كاف للتشخيص لحدوث الحالة؟
1: هلأ أنا أتفق مع هذا الموضوع، لأنه عارفك لما يكون في عنا شغلة ووصلنا لها أنه والله في ارتجاع صامت والكحة والإجراءات الطبيعية اللي بيعملوها، طبعا المريض عادة بيشوف أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، ممكن يشوف أخصائي الصدرية، وبيشوفوا من جهتهم أنه صورة الأشعة طبيعية، الباقي طبيعي، فما بياخذوها بعين الاعتبار. لكن أعتقد أنه في سم مبالغة في الموضوع.
0: نعم.
1: كما هناك في حالات غير مكتشفة.
0: نعم.
1: فمهم جدا انه في حالات مثلا بيكون عندها التهاب الانف التحسسي وهذا بيؤدي الى كحه.
0: نعم.
1: في التهاب الانف الغير تحسسي، في التهاب الجيوب الانفيه المزمن، في تعرض المهيجات البيئيه، في المدخنين، في اللي بيستخدموا ادويه، في بيستخدموا مثلا اللي عندهم ربو ممكن يستخدم البخاخ موسع القصبات الهوائيه، وهذا ممكن يؤدي الى ارتخاء العضله ويؤدي الى كحه، يعني بنعتبره سكندري. فالموضوع شوي معقد، ومرات ممكن انه اي كحه تعتبر كارتجاع. فاللي بدي اشير له هنا انه مش اي كحه معناته ارتجاع صامت، وليس أي ارتجاع صامت يؤدي إلى كحة.
0: نعم.
1: وليس مثلا أنه الارتجاع الصامت يؤدي إلى عدة شغلات اللي هي تكون غير طبيعية. فالموضوع لازم يتبع منهج تشخيصي منهجي شوي معقد.
0: نعم، شكرا على هذه الإيضاحات، فعلا هي هامة. دكتور عماد فياض، ذكرت أنه الأدوية أحيانا لا تنفع مع هذه الحالة، يا ترى هل هناك بدائل دوائية؟ هل هناك استراتيجيات حديثة في حال عدم الاستجابة للأدوية الكلاسيكية المعروفة؟
1: هلا طبعا زي ما ذكرنا سابقا انه اذا اعتبرنا انه الكحه المزمنه سببها الارتجاع، فعاده العلاج الاساسي هو مثبطات الحمض في المعده زي النكسيوم والبانتازول. لكن مرات انت لازم انه حسب حاله المريض، يعني مرات ممكن انك تحتاج انك تعطيه كورس لكورتيزون لمده اسبوع 10 ايام لانه ادت الى حساسيه مفرطه للارتجاع.
0: نعم
1: بعطي انا مثبطات للحموضه، بس في نفس الوقت بعطي شيء نحسن أداء الحساسية اللي موجودة عنده.
0: نعم.
1: مرات نعطي أنتي هستامين برضو لها علاقة. نعم. بالحساسية،
0: يعني حدث تخريش في المنطقة.
1: أي نعم
0: نعم نعم. إذن إلى أي مدى يمكن أن تكون التعديلات السلوكية مثل ما ينصح بعض المرضى، رفع الرأس أثناء النوم، توقيت الوجبات، إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه النصائح فعالة علميا دكتور عماد فياض؟
1: لا مهمة جدا هاي، لأنه عادة بنلاحظ اللي عندهم ارتجاع وعندهم كحة مزمنة انقاص الوزن مهم جدا. يعني احنا بنعتمد اكثر شيء على تعديل نمط الحياة، المريض ما بكون عارف انه هاي لها علاقة بالارتجاع. فتنقيص الوزن مهم جدا، تجنب الاكل متأخر بالليل مهم جدا. مرات حتى بنسأل المريض انه يرفع رأس السرير من أرجل السرير 10 سنتي وليس عن طريق المخدات، لأنه هاي تؤدي إلى تعب على الرقبة.
0: نعم.
1: برضو نوعية الأكل، تقليل الدهون والكافيين، هذول مهمين جدا. فطبعا من خبرتنا أنه هذا عادة يؤدي إلى نقدر نقول 30-40% من تحسين، بس مش مهم جدا، لأنه عادة الارتجاع مثل ما ذكرنا سابقا صامت. معظم المرضى اللي بيكون في عندهم الارتجاع الكلاسيكي بنشوف عندهم تحسن في نوعية المرض وتحسن في العلاج للي بيكون عندهم الارتجاع الكلاسيكي. لكن عامة اللي بيكون في عندهم الارتجاع الصامت مع السعال المزمن عادة في صعوبة في العلاج بالنسبة لنمط الحياة.
0: نعم، هل يمكن أن يؤدي الارتجاع الصامت إلى تغيرات دائمة في الحبال الصوتية أو الحنجرة دكتور عماد فياض؟
1: هلا نعم، في كثير حالات شفناها أن المريض بيكون في عنده بحة بالصوت، ومرة على مرة مرة على مرة بتتغير نبرة الصوت، وحتى قد ما نحاول أنه نقلل من الارتجاع مش راح تقدر تكنسلي أو أنك
0: تلغي
1: تدريجيا أو أنك ترجع لمية في المية. فوجود المحفز، وجود الارتجاع مزمن يؤدي إلى تغيرات في الأحبال الصوتية، وفي منهم في نسبة ضئيلة بس موجودة أنه بتغير في الأحبال الصوتية. يعني في حتى في مطربين بيجوني أنا بيكون في عندهم ارتجاع وهم مش عارفين ليش بحت الصوت وليش النبرة صارت عندهم مختلفة، وهذا عادة بيكون ناتج على الارتجاع.
0: نعم، وبالنسبة لإلهم يعني صوتهم هو مصدر رزقهم، فهم عليهم أن يعالجوا هذه الحالة بشكل سريع. يا ترى دكتور عماد فياض، كيف تختلف الحالة عند الأطفال أو كبار السن؟ هل الأعراض قد تكون أقل وضوحا لديهم؟ الطفل لا يستطيع أن يتحدث مثلا.
1: هلا الأطفال قليل ما يكون، لأنه عادة الأطفال بكون في عندهم الارتجاع مصاحب مرات مع الاستفراغ.
0: نعم.
1: إلا عاد إذا شاهدنا أنه في زيادة فارضة في الوزن، عادات سيئة، طبعا بكون في عندهم الأعراض، بس هذا قليل عند الأطفال. بالنسبة لكبار السن طبعا هون بتدخل مسألة أنه كبار السن بصير في عندهم مشاكل في عملية البلع، فمرات بصير في مختلط الموضوع ما بين أسبيريشن أنه بصير الطعام ينزل على القصبة الهوائية ويؤدي إلى التهابات في القصبة الهوائية ويؤدي إلى التهاب الرئة، فشوي معقد بالنسبة لكبار السن. وبالنسبة للأطفال قليل، يعني ما نشوف حالات زي هاي.
0: نعم. آخر سؤال دكتور عماد فياض قبل الانتقال إلى المحطة الغنائية ومن ثم أسئلة مستمعين، يا ترى هل لهذه المشكلة الارتجاع الصامت علاقة بمشاكل التنفس أو النوم، وما هي النصائح اليومية للوقاية من هذه الحالة من الارتجاع الصامت؟ تفضل.
1: طبعا بنلاحظ انه معظم المرضى اللي بيكون في عندهم ارتجاع صامت بالاخص بالليل وقت النوم بصير في عندهم حالات الاختناق، حالات الكحل المزمنة، تعيق من نومهم بتؤدي الى وجود رغوات مع الكحة، فهاي مهمة جدا للمرضى، ولذلك احنا بنوصي برفع رأس السرير من الأرجل، ما يأكل متأخر بالليل، وبنحاول نعطي اللي هو مثبطات للحموضة إذا أثبتنا أنه الارتجاع هو السبب في الكحة هاي، أنه يأخذ قبل النوم مثبط للحموضة على أساس ما يصير فيه عنده الارتجاع، نسميه الارتجاع الليلي. برضو أهمية نوعية الطعام، كمية الطعام، وبحب دائما انا اركز على المرضى انه اقول له انا ما مش مساله بس كميه الطعام، وهي طريقه المضغ. معظم المرضى اللي بيكون في عندهم ارتجاع سريعي البلع ولا يمضغ الطعام، فعاده بنركز على المضغ وبنطلب منهم انه من 10 ل 15 مضغ على اللقمه قبل ما يبلعها. ما يشرب مع الاكل لانك يو ار اوفر ديستندنج، المعده بتؤدي الى زياده حجم المعده وبصير في ضغط عليها. ففي شغلات مهمه جدا الواحد يتبعها، وبتكون مرات مهمة وأحسن من العلاج لما يتبعها المريض.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عماد فياض، أنت الاستشاري في أمراض الجهاز الهضمي والكبد ورئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفى ميدكير في دبي، لإلقائك الضوء على الملف التالي: ما علاقة الارتجاع الصامت بالسعال المزمن؟ طبعا تبقى برفقتنا للإجابة عن أسئلة مستمعينا التي ستأتيك في الجزء الثاني من حلقتنا على رقم الواتساب التالي 0033607294972، على صفحة الفيسبوك صحة المستدامة، وتحت رابط اليوتيوب الموجود على الصفحة، وأيضا من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر، هذا هو الرقم 0033696323314. إذا ننتظر كل مشاركاتكم. شكرا مسبقا لكم، شكرا لك سلافة عويشق، شكرا لعادل في قسم هندسة الصوت والإخراج. نعود إليكم بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعينا مجدداً في حلقة اليوم، ومجدداً أرحب بضيفي العزيز دكتور عماد فياض، الاستشاري في أمراض الجهاز الهضمي والكبد ورئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفى ميدكير في دبي. هو معنا على الخط مباشرة من الإمارات، يساهم معنا للمرة الأولى في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونت كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة. شكراً لك دكتور عماد فياض. والآن وصلنا إلى أسئلة مستمعينا، وهناك اتصالات هاتفية بدأت تردنا، وسنأخذ أيضا الأسئلة النصية على رقم الواتساب. سنبدأ من سلطنة عمان دكتور عماد فياض من بلد جار للإمارات. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك غالب.
2: أهلين أهلين، مساء النور، كيفك؟
1: كيفك أنت؟ منيح؟ شو أخبارك؟
2: والله أنا دائما سعيد بسمع صوتك وبرنامجك الجميل الحلو، وكذلك مع ضيوفك الأطباء اللي مميزين دائما باختياراتك الجميلة.
1: شكرا شكرا غالب، إن شاء الله ما يكون عندك مشكلة الارتجاع المريئي الصامت.
2: والله عندي صراحة
1: عندك
2: أوكي على طول.
1: تفضل دكتور.
2: موضوع جميل جدا. على الرغم دكتور، أهلا فيك أول شيء، أشكرك جدا جدا جدا، بس كنت أتمنى لو أشوفك على اللايف كذا مع دكتور مع صنيتة.
1: المرة القادمة ربما سننجح بتقديم الحلقة أيضا مع الأطباء صوت وصورة. تفضل غالب.
2: شكرا دكتور. هذا الموضوع ما كنت أنا يعني متفهم فيه أو عارفة بطريقة، إلا لما تحدثت اليوم عنه. أنا عندي مشكلة كذا يعني دائما، وأحس كثير حتى لما أعمل رياضة فترة صباحية أحس بحرقان، وكذلك الغازات تطلع من فمي يعني من المعدة كذا عن طريق الفم بطريقة يعني مزعجة جدا، أنزعج بنفسي يعني. فحتى وقت النوم مثل ما ذكرته، وقت النوم كثير يحصل يعني يمكن نايم أستيقظ وقت يعني متأخر وصعب أرجع أنام لحد ما أهدى كذا. ما أعرف وش المشكلة، ما كنت فاهم الموضوع، فممكن تشرح لي دكتور الطريقة أو الوقاية من هذا المرض؟
1: نعم.
3: أهلا بك حبيبنا أول شيء وحبايبنا سلطنة عمان. بالنسبة لموضوعك سيدي، أول شيء لازم نعرف أنه هل فيها فعلا ارتجاع، لأنه لازم نفرق. مرات ممكن يكون المريض مثلا عنده غازات في الجهاز الهضمي، وجود الغازات يؤدي إلى ضغط على المعدة، ولما يستلقي المريض على ظهره وجود الغازات وضغط على المعدة يؤدي إلى ارتجاع. هل هو ارتجاع ولا هي عبارة عن غازات تظهر من المعدة إلى المريء ومنها إلى الفم؟ هذا لازم نفرق فيه أول شيء. ثانيا في عوامل ثانية ممكن تلعب دور، إنه ممكن المريض يكون في عنده إمساك وأدى إلى شغلة نسميها فرط وزيادة البكتيريا الضارة في الأمعاء الدقيقة اللي أدت إلى الغازات. ممكن مرات يكون في لك علاقة بالحليب ومشتقاته، عدم هضم الحليب. فالأعراض اللي عندك ما أعتقد أنه 100% أعراض ارتجاع مريئي صامت، أكثر ما إنها يكون في عندك غازات اللي بنسميها عسر هضم أو تجمع غازات تؤدي إلى الارتجاع بالغازات أكثر ما إنها حمضية تكون، إذا أنا فهمت صح.
1: نعم. هل غالب الدكتور فهم حالتك مظبوط مثل ما شرح لك؟
2: هو فهم صراحة، وطاني يعني خيارين، أعتقد خيار الثاني اللي قاله هو لا صح. فممكن من أسباب الحليب، أنا أستخدم حليب خاصة مع الشاي، فيعني ممكن الوقاية من هذه المشكلة عشان أحدد وش مشكلة بدون فحوصات يعني كعلاج طبيعي كذا، ممكن إيش اللي ممكن أنا أعمله عشان أحسن من حالة الجهاز الهضمي؟
3: هي ما تأكل متأخر بالليل؟
2: عندي عذرا دكتور، عندي أنا حموضة يعني مزعجة جدا جدا صراحة.
1: نعم.
3: إذن هذا ما صار ارتجاع صامت، هذا ارتجاع، في عندك ارتجاع، هاي مسميها الارتجاع، ما أدت إلى كحة، ما أدت إلى الأعراض اللي هي مسميها الارتجاع الصامت. أنا أعتقد أنه في عندك من كل بستان زهرة، في عندك ارتجاع وفي عندك شغلات تانية. أنا أعتقد أنك أحسن شيء توقف الحليب ومشتقاته، ما بين حليب، لبن، لبنة، جبنة، كل مشتقات حليب البقر. ما تأكل متأخر بالليل، يعني ما بين أكلك ونومك على الأقل يكون 3-4 ساعات. مهم جدا عملية المضغ خلال الطعام، انك ما تبلع بسرعة، ونتأكد انه ما في امساك، تكون التبرز يوميا وما في غازات زيادة من تحت. لازم نعرف انه في فرط او زيادة في البكتيريا ضارة في الامعاء الدقيقة او لا. طبعا بالنسبة لعلاج الارتجاع مثل ما ذكرنا من مطبطات الحمض زي النيكسيوم البانتازول فيك تاخذه، وممكن تاخذ اللي هي الرانيتيدين او الزنتاج، بعتمد شو الدواء اللي موجود عندكم في عمان. قبل النوم انا بنصح فيه قبل النوم بساعة او بنص ساعة، تاخذ حبة قبل النوم على اساس تمنع الارتجاع الليلي اللي هو لما الانسان يصير جسمه افقي، فطبعا بروح عامل الجاذبية وبصير فيه ارتجاع.
1: نعم، شكرا جزيلا.
2: شكرا غالب.
1: شكرا دكتور عماد فياض على إجاباتك على أسئلة غالب. نواصل معك وننتقل إلى برلين إلى ألمانيا مع مستمع لنا هناك، هو بسام. أهلا وسهلا فيك بسام.
4: مرحبا، صرنا في الدنمارك هلا، والدنماركيين أجبانهم طيبة عم ناكل.
1: إذن بالدنمارك، تحية لك. كيفك بسام؟
4: يا ريت يرجعونا لقبل الارتجاع.
1: يا ريت، تفضل إذا دكتور عماد بيقدر يساعدك.
4: دكتور عماد مرحبا. يا دكتور عماد
3: الله حياك حبيبي،
4: خلي لنا إياك بهاللهجة العربية الحلوة. أنا من 20 سنة بقولوا لي إنه هيك ممكن يكون معك ارتجاع، بس أنا حاليا بقول لك شو بحس، يعني عندي إحساس بالتهاب كأنه بنات أدين.
3: أيوة.
4: التهاب أدان. أوكي. وبعدين في تدشي مستمر وصار عندي إمساك دائم جديد. شفت طبيب أعطاني دواء 40 يارو تابلتين اسمه وشم هيك، بس لازم اخذ قبل نص ساعه من الاكل وبعدين باخذ. المهم عملت لحالي، انا رفعت التخت 10 سنت وقللت الطعام، وصار يعني ما عاد اكل بالليل كتير وما عندي سعال. ما بعرف، انا ما عم بعرف شو هالحاله تبعي.
1: نعم، تفضل دكتور عماد.
3: هلا بالنسبه لبنات الدنين او بالنسبه للوز او بالنسبه للاذنين، طبعا معروف عاده من الارتجاع عاده ذكرنا انه ممكن ياثر على الاذان ويصير في التهاب في الاذن الوسطى، مرات ممكن يكون في الجيوب، مرات ممكن يكون في التهاب بالفم، مرات ممكن تكون في هشاشه في اللثه، فكلها ارتجاع هذا بكون. بالنسبة للأعراض الثانية، أعتقد أنه الأعراض الثانية اللي عندك إياها أنه بالنسبة للقولون ما في تبرز يوميا، وهذا عادة يؤدي إلى تخمر في الجهاز الهضمي، وبالنسبة للتخمر معناته زيادة البكتيريا الضارة في الأمعاء الدقيقة التي تنتقل عن طريق القولون. بالنسبة للجيرة طبعا، لأنه القولون قريب من الأمعاء الدقيقة، فنوصي عادة إنه الإنسان يكثر من الشغلات الطبيعية اللي فيها ألياف. أنا دائما بنصح إنه الإنسان يأكل فواكه اللي فيها خوخ، مشمش، دراق، مشمش، أناناس، برقوق، تين مجفف، يكثر من زيت الزيتون، البامية، السبانخ، الملوخية، هاي كلها بتفيد الجهاز الهضمي، يبتعد عن الحليب ومشتقاته حتى لو فترة زمنية لمدة أسبوعين أو لمدة شهر، نعمل إعادة موازنة في الجسم، نقلل من المعجنات. المعجنات عادة بسبب الجلوتين اللي فيها تؤدي إلى انتفاخات، ومثل ما ذكرت سابقا ممكن تؤدي إلى ضغط على المعدة.
4: دكتور شديني، مثل باخذ خبز أول ما بستفقد الجلوتين، وبعدين أنا يعني الأكل عندي كتير منظم، يعني وقت الأكل كتير منظم على الدقيقة، والمعدة بتطلع على الدقيقة، بس المشكلة إنه الإحساس اللي عندي بحس دائما صار 6 شهور ما عم يروح، عم حس كأنه بنات أديناني أو التهاب مريض. فهلا أنا أخذ موعد عن طبيب عن قريب، رح أروح لعنده.
3: طبعا لازم يشوفك أخصائي الأنف والأذن الحنجرة بصفة المشكلة الأساسية الأذان، إنه بيعمل لك بشوف لك الأذان ويشوف كمان الحلق والارتجاع إذا موجود، لأنه إذا في ارتجاع وصامت أو الغير صامت راح يبين فيه احمرار في الحلق وفي بالنسبة للأذنين إذا فيه التهاب في الأذن الوسطى.
4: أنا ما بعرف شو معنات صامت أو ما هو صامت
1: يعني ما في حرقة.
3: ما في حرقة يعني
4: ماشي.
1: نعم شكرا شكرا على اتصالك فينا بسام، تحية لك من باريس إلى الدنمارك. شكرا دكتور عماد على كل هذه الأجوبة وعلى هذه الاستشارة على الهواء مجانية. شكرا، تحياتي لكل مستمعينا في العواصم الأوروبية. وننتقل إلى لوكسمبورغ مع هذه الرسالة وصلتنا من مستمع لنا هناك، بيقول شكرا على حلقة اليوم، شكرا على الموضوع المهم وجهود الدكاترة. أنا مستمع قديم لكم من بداية البرنامج، مخلص للبرنامج. شكرا إذن على هذا الموضوع. سؤالي، هل هناك علاقة بين التهاب البلعوم أو الحلق والأنف بالارتجاع؟ أعاني من ذلك منذ مدة مع حرارة، والطبيب العام أخبرني أنه عم بعاني من ارتجاع أثناء النوم. شو رأي دكتور عماد؟ إذن
3: طبعا الارتجاع مهمة بالنسبة لهيك حالة، وعشان أثبت أنه إله علاقة بالارتجاع أو لا، مثل ما ذكرت سابقا يجب أن نعمل اللي هي قياس حمضية المريء ل 24 ساعة حتى خلال النوم. فأول شيء لازم أثبت أنه في ارتجاع، ثانيا عشان أثبت أنه في ارتجاع لازم أقيس حمضية أو قاعدية المريء. يعني مش شرط انه يكون الارتجاع حمضي، ممكن يكون قاعدي عبارة عن عصارة صفراوية، ممكن عبارة عن انزيمات من البنكرس عمالها بترجع. فالموضوع مهم جدا ان اول شيء اثبت انه فيه ارتجاع، وما هو الارتجاع، هل هو حمضي او قاعدي. طبعا ممكن تأثر على البلعوم، ممكن تأثر على الأذن الوسطى، ممكن تأثر على الحلق، ممكن تأثر على الأحبال الصوتية، على الجيوب، على الفم، على اللثة، على جدار الفم، عدة شغلات ممكن تكون.
1: نعم.
3: فلذلك عشان أثبت أنه ارتجاع يجب أن أثبت أنه أول شيء فيه ارتجاع، ثانيا ممكن أنه ينعمل له منظار، ممكن يكون فيه افتاق في الحجاب الحاجز، ممكن ارتخاء في العضلة في نهاية المريء.
1: نعم شكرا، نواصل معك وننتقل إلى سوريا مع هذا السؤال. مساء الخير إليك ولضيفك الكريم، أنا عندي مرارة وعندي ارتجاع بالمريولا، أقدر أنه أكل براحتي دايماً، بضل تعبانة حتى لو أكلت قليل ببقى مضايقة، لم أعمل عملية المرارة، بماذا ينصحني الدكتور وشكراً. إذن
3: هلا هاي الموضوع هون بالنسبة للمرارة وبالنسبة للارتجاع، عامة قبل ما نشيل المرارة احنا لازم نتأكد ان المريض ما في عنده ارتجاع، ما في عنده فتاق، ما في عنده بكتيريا جرثومة المعدة، ما في عنده لاكتوز انتولرانس، حساسية للطحين، ما في عنده امتصاص جيد للحليب ومشتقاته. بالنسبة للمرارة إذا كانت الحصوات كبيرة ولا صغيرة مهمة جدا، المرارة هل هي شغالة، هل هي حصوة واحدة ولا عدة حصوات، الموضوع معقد عامة بيكون. لكن يستحسن عادة أنه تبتعد عن الشغلات الدهنية اللي مسميها فات فري. ليش؟ لأنه ممكن الخوف من المرارة، مرات ممكن حصوة من الحصوات في المرارة تطلع من المرارة وتنزل على القناة المرارية، ممكن تعملها التهاب في البنكرياس، ممكن تعملها التهاب في الكبد. غير هيك مجرد أن وجود حصوات في المرارة هذا يدل على أن المرارة غير شغالة عندها، لذلك أدت إلى وجود حصوات. فممكن برضو عدم هضم الأطعمة ذات الدهنية تؤدي إلى عدم امتصاصها، وممكن تؤدي إلى غازات، ويؤدي إلى ارتجاع، ويؤدي إلى غازات، ويؤدي إلى آلام في البطن. فالموضوع شوي معقد. نصيحتي لإلها عادة نعمل إحنا فات فري دايت، ومثل ما ذكرنا سابقا ما تترك نفسها فترات طويلة مش ماكلة، ما تأكل متأخر بالليل، مهم جدا شرب المياه لتر ونص ماء في اليوم عامة، ولازم تشوف طبيب تشوف إذا في عندها جرثومة المعدة، إذا في عندها دم في البراز، إذا في الحصوات صغيرة ومتكاثرة، أو إذا في بس حصوات معطين. فالموضوع شوي معقد.
1: شكرا، نواصل معك. ومن سلطنة عمان أيضا هذا السؤال من مستمع لنا هناك، بيقول مساء الخير، تحياتي للدكتور المتميز، هل عملية حصى المرارة بالمنظار آمنة لرجل مسن عمره 80 سنة يعاني من ارتفاع في الضغط وغير مدخن، الحصوة كبيرة 1.5، ما هي نصيحة الدكتور؟ مع شكري وتقديري. إذا
3: أولا سلامته للحج. بنصح عامة إذا المريض عنده حصوة أكبر من 12 ملليمتر ومش عملت له مشاكل، مش معطيته آلام، ما في استفراغ، ما في آلام في الجهة اليمنى من البطن أسفل الكبد، عمره كبير بالسن، لا أنصح بإجراء العملية.
1: نعم.
3: لأنه عامة إذا الحصوة كبيرة ومش عملت له مشاكل، هاي نسميها برضو silent gall bladder stones، يعني حصوات المرارة صامتة، ومدام كانت صامتة لفترة وصلت لدرجة أنه صارت سنتي ونص، معناته ممكن يخليها. لأنه أنا بالنسبة لي وجود المرارة أحسن من عدم وجوده، حتى لو فيها حصوة على الأقل في مرارة وعم تشتغل. وما عرض الحج 80 سنة للتخدير وللعمليات بمجرد أني حصلت حصوة. فأنا رأيي عامة إذا ما في أعراض يخلي الحصوة ما يشيلها.
1: شكرا، نواصل معك وننتقل إلى قطر مع هذا السؤال. وصلنا من مستمع جديد لنا هناك، بيقول أنا عصام من قطر، تحياتي لكم جميعا. أشعر أنه يوجد لقمة لا أستطيع أنه أنزلها من حلقي، ولدي شرقة، دايما أقوم ليلا بالشعور بالارتجاع، لا أستطيع التنفس. مرة تم سحب كمية من السوائل من الحلق بعد انتفاخة، وعندي التهاب في الأذن الوسطى، وزني الحالي 100 كيلوغرام، عمري 54، ولدي انتفاخ في البطن وأحيانا إسهال. ما هي نصيحة الدكتور؟ شكرا.
3: طبعا الأخ هنا بتكلم على ارتجاع كلاسيكي.
1: نعم.
3: والنسبة للشعور باللقمة، هاي بنسميها الإحساس اللقمة، بتكون عادة ناتجة عن تقلصات في المريء للحفاظ على المريء من الحمضية، فبتصير تقلصات سريعة تعطي إحساس كاذب إنه في لقمة. طبعا ما في لقمة بتكون في المريء. طبعا عنده الوزن زايد طبعا، وهذا يؤدي إلى زيادة، في دراسات كثيرة أثبتت كل ما زاد الوزن كل ما زاد الارتجاع. فهو عنده الإحساس باللقمة، عنده إحساس بالاختناق، عنده في الأذن، فعنده كل أعراض الارتجاع. بالنسبة للانتفاخ وبالنسبة للإسهال، إذا فهمت صح، ممكن يكون فرط في البكتيريا الضارة في الأمعاء الدقيقة، ممكن يكون له علاقة كمان بالحليب البقر. أنا دائما بنصح من أول زيارة إذا في عنده غازات وفي عنده إسهال أو لوز ستول، وقف حليب البقر ومشتقاته كاملة، ابعد عن السكر قدر الاستطاعة، أمضغه كويس، وبعدين نجري التحاليل بنشوف. مهم جدا إجراء فحص البراز، نشوف إذا في عنده كال بروتكتين، اللي هي عبارة عن بروتين في البراز يؤدي إنه نفهم إذا في التهاب في القولون في الأمعاء، ومن بعدها منكمل الفحوصات. فهنا بحتاج إنه يأخذ مطبطات للحموضة، يأخذ، أفضل إنه يوقف حليب البقر ومشتقاته، يأخذ البكتيريا النافعة البروبيوتيك، ويتابع الطبيب بعدها على الأقل يمشي شهر ويشوف الوضع. إذا ما مشى الأمور لازم يشوف طبيبه.
1: شكرا. ومن سوريا أيضا جميل كتب لنا، بيقول مساء الخير وتحية لكما، يحدث معي ارتجاع عند تناول الباذنجان والكوسة والقرع أثناء الطبخ، لكن أستطيع تناولهم بالحالة النيئة، لا أتناول أي وجبة تحتوي على هذه العناصر، فهل هناك حل؟ وشكرا. إذن نيئة ما بتعمل له مشكل، ومطبوخة بتعمل له مشكل.
3: هلا بعتمد كيف مطبوخ. انا ما اعتقد اللي ذكرهم بيعملوا ارتجاع، ان لايكلي انهم يعملوا ارتجاع، بس اذا كانت فيها مواد دهنيه او مطبوخه بسمنه او مطبوخه بشغلات ثانيه ممكن تعمل ارتجاع. ودائما انا بنصح المريض، انا يعني المريض بس كثير بيسالني مثلا شو اكل وشو ما اكل، بقول له اول شيء انت جسمك ادرى في مني منه، اقول لك شو تاكل وما تاكل، انت الشغلات اللي ما بتنزل عليك طبيعية أنت أدرى فيها مني. فكل بني آدم في شغلات ما بتنزل عليه بروبرلي، خليه يبتعد عنها. إذا إذا إذا مطبوخة عملت له مشاكل يحاول يبتعد عنها. إذا مسألة إنه فيها زيوت أو فيها شغلات تانية معها، ممكن الشغلات التانية اللي عملت المشكلة وليس اللي ذكره سابقا.
1: شكرا. وآخر سؤال نأخذه من قطر، وأعتذر من المستمعين الذين أرسلوا رسائل صوتية، وصلنا إلى نهاية الحلقة لا نستطيع أن نمرر هذه الرسائل، ربما في حلقة مقبلة مع الدكتور عماد فياض. إذن آخر سؤال دكتور عماد، مرحبا، الدكتور قال لي أنه عندي حصوة في المرارة رغم أنه ما عندي أي أعراض، خوفني منها وشال المرارة، وكنت شاكك في الأمر، لاحظت انه كتير من الاشخاص اللي بيراجعوا هالدكتور بيطلع عندهم مرارة. شو رأي الدكتور؟ هيدي حالة شخصية جدا. اذا ما رأيك، هل من الممكن ان نشخص حصف المرارة دون ان يكون هناك حصف المرارة، او انه نستأصلها من دون اي حاجة؟ تفضل.
3: هلا في عنا مشكلتين بالنسبة للمرارة. في عنا حصوة في المرارة ومنسميها حصوة اللي هي الصامتة.
1: نعم.
3: وإحنا عادة لما نعمل عملية مع شخص مريض أنا عنده حصوات في المرارة اللي بشيل له إياهم، عادة بيكونوا حصوات صغار لأنه منخاف تطلع من المرارة تنزل على القناة المرارية. وبعد ما نعمل له المرارة المريض عادة بيستلم الوعاء اللي فيه الحصوات، فمثبت أول شيء بالألتراساوند بالموجات الفوق صوتية في السونار إنه عنده حصوات، وثانيا بعد العملية بيستلم الحصوات. هذا عندنا هيك نعمل. هلأ الشغلة الثانية إنه في مرات بكون في مشكلة في المرارة اللي هي بنسميها الاضطراب الأدائي.
1: نعم.
3: مش شرط يكون عند المريض حصوة، لكن المرارة لا تعمل، ولما المرارة لا تعمل تعطي آلام حادة. ومعظم الأخطاء اللي بقعوا فيها الأطباء التشخيصيين طبعا انه لما يعمل ألتراساوند بشوف المرارة والبنكرياس وكل شيء طبيعي، فبقول له الألتراساوند عندك ممتاز. هنا لما بيعتمد على طبيب الجهاز الهضمي اللي بتابع المريض، اذا انا كنت شاك في المرارة انه فيها مشكلة، ممكن المرارة يكون في عندها مشكلة انه اضطراب أدائي، يعني زي عضلة القلب. مرات مرضى القلب بكون عضلة القلب عنده نازلة تقريبا 21 أو 15 أو 18%، كذلك المرارة فيها عضلة هي تتقلص. ومرات ممكن يكون المشكلة الأساسية المرارة مش شغالة كويس، بدل ما تكون شغالة 60-70% ممكن تكون شغالة 17%-18% أو 10%.
1: نعم.
3: فهذا عادة بكون في عنده آلام ومشاكل. متى ما شلنا المرارة وما فيها حصوة المريض ارتاح.
1: نعم.
3: فهون عادة عشان نشخص الحالة هاي نعمل التصوير النووي، وهذا لازم نثبته انه فيه المرارة مش شغالة عنده.
1: نعم.
3: فبتبين في التصوير النووي اللي يسميه هايدا سكان، عادة بتراوينا انه المرارة مش شغالة.
1: نعم. شكرا دكتور.
3: وعلى هوا النتيجة هاي نعمل العملية.
1: شكرا. وصلنا الى نهاية حلقة اليوم. اشكرك دكتور عماد فياض على مساهمتك معنا في مهمة التوعية الصحية. شكرا لكل مستمعينا. شكرا لعادل ولسلافة عويشق. اعود اليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير. الى اللقاء. باي باي.

0: الأمريكي في الكونغرس الأمريكي يراهن على قضايا حقيقة هي غير موجودة إلا في ذهن هذا النظام. لذلك أعتقد أنه يطيل فترة المفاوضات ويحاول أن يجد صيغة لكي يتمكن هذا النظام من البقاء، وهذا غير ممكن في ظل الظروف وخصوصا بعد استهداف دول عديدة في المنطقة.
1: الباحث والمحلل السياسي الدكتور هلال العبيدي، هذا وأظهرت صور وأقمار اصطناعية ما بدا أنه بقعة نفطية تنتشر قبالة سواحل جزيرة خارك الإيرانية التي تعد محطة رئيسية لتصدير النفط في الجمهورية الإسلامية، ولم يتضح على الفور سبب التسرب النفطي الذي رصد قبالة الساحل الغربي للجزيرة الصغيرة. في الأثناء شهدت الجبهة اللبنانية المزيد من التصعيد، حيث أعلن حزب الله شن هجومين ضد قاعدتين عسكريتين في شمال إسرائيل، وذلك ردا على ضربات إسرائيلية في جنوب لبنان أوقعت 10 قتلى وفق وزارة الصحة اللبنانية. زياد حلبي من القدس.
2: حزب الله رد على اغتيال قائد وحدة الرضوان في بيروت بمحاولة تكريس معادلة، حيث أطلق عددا من الصواريخ على شمالي إسرائيل وصولا إلى ضواحي حيفا، فيما قام الجيش الإسرائيلي بشن غارات على جنوبي لبنان. في ظل النار تستمر المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية التي ستتجدد في واشنطن نهاية الأسبوع المقبل بمشاركة ضباط من الجيشين في محاولة لوضع أسس اتفاق أمني وسياسي يعالج ترسيم الحدود وانتشار القوات في جنوبي لبنان ونزع سلاح حزب الله. في موازاة ذلك تواصل إسرائيل حالة تأهب والترقب حيال الجبهة الإيرانية، حيث قالت مصادر إسرائيلية إن إسرائيل كانت استعدت لشن هجوم على إيران الأسبوع الماضي، لكن الرئيس الأمريكي منع ذلك بضغط من دول الخليج ومن طاقمه التفاوضي. المصادر الإسرائيلية تشكك في إمكان التوصل إلى صفقة بين الولايات المتحدة وإيران. مسؤول أمني إسرائيلي قال إن كل الجبهات وصلت لطريق مسدود، إيران ولبنان وغزة أيضا، وإدارتها من قبل ترامب يعقد معالجتها إسرائيليا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: ومع استمرار نزوح أعداد كبيرة من اللبنانيين، أفادت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي بأن أكثر من نصف سكان لبنان يعتمدون على المساعدات الإنسانية في ظل مواصلة إسرائيل هجماتها، على رغم سريان الهدنة القائمة منذ 17 من نيسان أبريل. منيا بالعافية.
3: المسؤولة عن إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي حجة لحبيب أكدت وجود أزمة إنسانية متفاقمة داخل لبنان، حيث بات أكثر من 3 ملايين شخص، أي ما يزيد عن نصف السكان، يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، في وقت تتواصل الضربات الإسرائيلية رغم سريان هدنة منذ 17 من نيسان أبريل المنصرم. حجة الحبيب التي تقوم بزيارة إلى بيروت أوضحت أن الاتحاد الأوروبي قدم منذ اندلاع الحرب في 2 آذار مارس المنصرم نحو 100 مليون يورو من المساعدات الإنسانية، وأرسل 6 طائرات محملة بالإمدادات. وفي سياق الجهود السياسية، اعتبرت المسؤولة الأوروبية أن وقف إطلاق النار فتح نافذة أمل ضيقة ودعت إلى وقف الهجمات ونزع السلاح ومعالجة جذور النزاع، بينما تتجه الأنظار إلى جولة محادثات مرتقبة في واشنطن رغم معارضة حزب الله إجراء مفاوضات مباشرة.
1: أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف ضابط من عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، واتهمته بالضلوع في العام 2013 بهجوم بسلاح كيميائي في الغوطة الشرقية لدمشق. في العراق، رسالة أمريكية جديدة حذرت رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي من مشاركة الفصائل العراقية في الحكومة العراقية الجديدة. تفاصيل ومعلومات أوفى مع مراسلنا في بغداد باسل محمد.
4: كثفت الولايات المتحدة ضغوطها على رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي بالتزامن مع لقاء الزيدي مع رئيس البرلمان العراقي لتحديد جلسة منح الثقة للحكومة العراقية الجديدة. رسالة أمريكية وصلت الزيدي تحذره بشدة من مشاركة فصيلي العصائب وسيد الشهداء في تشكيلة حكومته، كما تخيره رسالة بين الدولة أو الفصائل. وجاءت الرسالة الأمريكية بعد ساعات على عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد نائب وزير النفط العراقي علي البهادلي بتهمة تمويل إيران والفصائل العراقية. وحسب معلومات سياسية، الزيدي يعتزم إبعاد الأحزاب السياسية الشيعية عن المناصب العليا في وزارة

0: النفط. رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر دخل على خط الضغوط الأمريكية على الزيدي حول مصير الفصائل، واقترح بصورة غير مباشرة على رئيس الوزراء الجديد تحويل الحشد الشعبي والفصائل إلى قوات لحماية الشعائر الدينية الشيعية. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: أعلنت السلطات الأمنية في الزاوية في غرب ليبيا حيث منشأة كبيرة لتكرير النفط عن عملية أمنية واسعة النطاق ضد جماعات إجرامية في المدينة التي كثيرا ما تشهد اشتباكات بين عصابات متنافسة. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة الرابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية. في تطور لافت على مسار الحرب في أوكرانيا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق نار لمدة 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا بدءا من اليوم، مبديا الأمل في أن يؤدي ذلك إلى اتفاق يضع حدا للحرب. وقد أكدت روسيا الهدنة وتبادل أسرى مع أوكرانيا بعد إعلان ترامب، الأمر الذي أكدته كييف أيضا. ستترافق الهدنة مع تبادل 1000 أسير من كل جانب حسب ما صرح ترامب، الذي يبذل جهودا حثيثة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات. محمد زاوي من كييف.
2: يدخل ملف الهدنة بين أوكرانيا وروسيا مرحلة جديدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف الإطلاق النار لمدة 3 أيام. الرئيس الأوكراني أكد أن الاتفاق يشمل أيام 9 و10 و11 من مايو إلى جانب تبادل الأسرى بصيغة 1000 أسير مقابل 1000. زيلينسكي قال إن الساحة الحمراء أقل أهمية بالنسبة لأوكرانيا من حياة الأسرى الذين يمكن إعادتهم إلى وطنهم، مشيرا إلى أن كييف حصلت عبر وساطة أمريكية على موافقة روسية لتنفيذ عملية تبادل. إعلان الهدنة لم يأتي في أجواء هادئة، فقبل ذلك بساعات اتهم زيلينسكي القوات الروسية بمواصلة الهجمات على المواقع الأوكرانية. في المقابل تقول موسكو إنها أعلنت وقفا مؤقتا لإطلاق النار، لكنها اتهمت أوكرانيا بمحاولة استهداف الأراضي الروسية خصوصا مع اقتراب العرض العسكري في موسكو. سبق هذه التفاهمات وصول كبير المفاوضين الأوكرانيين روستوم أوميروف إلى ميامي للقاء مسؤولين أمريكيين، وكان ملف تبادل الأسرى ودفع الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب على جدول المحادثات. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر البقاء في منصبه بعد انتخابات محلية وصفت بالكارثية لحزب العمال الذي يتزعمه، شهدت تأييدا شعبيا لأحزاب يمينية متطرفة و قومية. منظمة الصحة العالمية تعلن عن تسجيل 6 إصابات مؤكدة بفيروس هانتا إلى الآن من أصل 8 حالات مشتبه بها، وذلك عقب تفشي الفيروس على متن سفينة سياحية. المزيد مع لميز زين الدين.
3: خطر تفشي فيروس هانتا في العالم محدود جدا، هذا ما أعلنته منظمة الصحة العالمية في محاولة للطمأنة، وذلك بعدما ظهر الفيروس على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي وأودى بثلاثة ركاب. المتحدث باسم المنظمة كريستيان لاندماير قال إن الفيروس خطير فقط للشخص المصاب به، أما الخطر على عامة الناس فيبقى محدودا جدا، موضحا أنه في بعض الحالات لم تنتقل العدوى حتى إلى الشخص المقيم في المقصورة المجاورة لمصاب. وأضاف أن هذا ليس كوفيد جديدا، كما أن الأمر لا يشبه الحصبة إطلاقا. فيروس هانتا ينتقل عادة من قوارض مصابة غالبا عبر الفضلات أو اللعاب، لكن خبراء أكدوا أن السلالة المكتشفة على متن السفينة وهي فيروس هانتا أنديس نادرة ويمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر. ويتوقع أن تصل السفينة التي أصبحت محور اهتمام دولي إلى أرخبيل جزر الكناري الإسبانية غدا، حيث سيتم إخلاء حوالي 150 راكبا وفردا من الطاقم ما زالوا على متنها.
1: ويتفشى فيروس هانتا في مناطق معينة من الأرجنتين، لاسيما في جبال الأنديز، حيث سجلت في السنوات الأخيرة 60 حالة إصابة على الأقل سنويا. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة. عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: اشتباك جديد في هرمز، وواشنطن تنتظر رد طهران على اقتراحها لإنهاء الحرب، 10 قتلى بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان بالأمس، ترامب يعلن هدنة 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا، 6 إصابات مؤكدة إلى الآن بفيروس هانتا بحسب منظمة الصحة العالمية.
4: شكرا لك رولا، كانت هذه النشرة الإخبارية الأولى. فقرات صباح مونتي كارلو الدولية مستمرة معكم مستمعين، ابقوا معنا. We'll be right back.
5: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: ومن الرياض تبدأ يا رضا.
4: نعم رولا، أجواء غائمة جزئيا، درجة الحرارة تصل إلى 36 درجة مئوية، سماء صافية تماما في الكويت، درجة الحرارة تصل إلى 33 درجة مئوية، غيوم متفرقة في المنامة مع 32 درجة مئوية، في الدوحة غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 38 درجة مئوية، درجة حرارة مرتفعة في مسقط تصل إلى 40 درجة مئوية مع أجواء صافية تماما، وفي صنعاء غيوم متفرقة، درجة الحرارة معتدلة تصل إلى 28 درجة مئوية.
1: ماركو روبيو بين البابليون الرابع عشر ودونالد ترامب.
4: هذا موضوع خبر وتحليل بقلم وصوت خطار أبو دياب.
6: يندرج التوتر بين البيت الأبيض وحاضرة الفاتيكان في سياق التوترات والتصدعات التي شهدها العالم إبان حرب إيران الثانية التي اندلعت في 28 من شباط فبراير الماضي. ووصل الأمر للتحدي بين دونالد ترامب وليون الرابع عشر أول بابا أمريكي في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية. ساء ترامب أن يتجرأ بابا الفاتيكان على معارضة سياساته تجاه إيران، وكالعادة لم يستطع الرئيس الأمريكي حمل أي نقد، فصار على اتهام البابا ليون بأنه سيء جدا في السياسة الخارجية. وكان ترامب أعلن قبل ذلك أنه ليس من أشد المعجبين بالبابا، وذلك بعد نداء زعيم الكنيسة الكاثوليكية العالمي من أجل السلام، معتبرا إياه بأنه شخص ليبرالي للغاية لا يؤمن بمكافحة الجريمة ويتودد لدولة

0: وإلا خارج الإطار المدرسي.
1: لهذه الأسباب دعت المنظمة السلطات التشريعية في تونس لإصدار قانون يحظر استخدام هذه الشبكات. ريم بالخضيري تضيف:
0: طلبنا السلطات بسن قانون يحظر منصات التواصل الاجتماعي دون سن 15 عام. علاش؟ خاطر دول الاتحاد الأوروبي خاصة إسبانيا وفرنسا قاموا بالتحذير بين 17 و18 عام، خاطر تنتج عليها تنمر، منها الضغط النفسي، منها الإدمان خاصة على التواصل الاجتماعي.
2: ليه؟ لما وقع شبكة التواصل الاجتماعي قبل عمر 15 سنة، القاعدة هذه رسخوها وتولي ممارسة يومية في حياتنا وحياة صغارنا.
1: السلطات التونسية أطلقت هذه الومضة ضمن حملة لمكافحة وصول الأطفال إلى السوشيال ميديا، لكن هذه الخطوة تبقى غير كافية حسب المختصة في الطفولة تيسير هلايلي، التي تلح على مسؤولية الأولياء في مراقبة أبنائهم.
3: اليوم نحكيه على عصابات، نحكيه على إجرام إلكتروني، نحكيه على تحرش إلكتروني، هذه الكل أنا وين كوالي؟ أنا اليوم دوري كوالي شنو؟ إذا كان من رقبسي صغيري نحكيه على أنا مش نعطي الولدي تليفون، الميل متاعه متاع التليفون اللي يستعمل فيه ولدي نربطه بالميل متاعي. ولدي عمره 3 سنين وأربع سنين، ما نحرموش من, من, من عصر التكنولوجيا والعصر متاعه هو، ولكن فما آليات بسيطة كما اليوتيوب متاع الصغار يتعلم الحروف، الأرقام، الأناشيد، كل ما هو معناه بالعمر متاعه هو.
1: في انتظار إصدار قانون تونسي يحظر استخدام السوشيال ميديا عن الأطفال، ربما تبقى المراقبة حلا وقتيا لتجنب مخاطر هذه الشبكات على الصحة النفسية والاجتماعية للناشئة. ثامر زغلامي، تونس، مونتي كارلو دولية.
4: النشرة الرياضية.
5: ريال مدريد يعاقب 2 من لاعبيه ومنافس باريس سان جيرمان يقترب منه في ترتيب الدوري الفرنسي.
6: نتعرف على التفاصيل في النشرة الرياضية معك وديع فيعاني. صباح الخير.
7: صباح الخير. فرض ريال مدريد غرامة مالية كبيرة على لاعبيه أوريليان تشواميني وفيدريكو بالفيردي بلغت 500,000 يورو بسبب التضارب الذي وقع بينهما أول من أمس خلال التدريبات، وأسفر ذلك عن نقل لاعب منتخب الأورغواي إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأوضح النادي في بيان أنه لم يفرض في المقابل أي عقوبات رياضية على اللاعبين، معتبرا أن الغرامة المالية تنهي الإجراءات الداخلية التي فتحت على خلفية الحديثة. فالفيردي سيغيب عن مباراة ريال مدريد المقبلة ضد برشلونة يوم الأحد، وفق ما أكد النادي موضحا أنه سيحتاج للراحة لمدة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين. وبالنسبة لإخبار ريال مدريد، دائما عودة كيليان مبابي إلى تدريبات يومين قبل موعد الكلاسيكو أمام برشلونة على ملعب نو كامب، وكان مبابي قد تعرض لإصابة في الفخذ الأيسر قبل نحو 10 أيام وشارك في جزء من الحصة التدريبية مع المجموعة أمس وفق بيان النادي. كما شارك مواطنه الفرنسي أوريليان تشواميني في التدريبات بعد يوم من مشادته مع زميله فالفيردي، وكل ذلك قبل الكلاسيكو المواجهة بين الغريمين. برشلونة يستضيف ريال مدريد مساء يوم الأحد آملا حسم لقب الدوري الإسباني على أرضه. وعن صفوف الفريق الكتالوني سيغيب النجم الشاب لامين يامال بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، وينتظر ريال معرفة ما إذا كان هدافه الفرنسي كيليان مبابي قادرا على المشاركة بعد إصابة في الفخذ، وأيضا وقد عاد إلى التدريبات كما ذكرنا. وفي فرنسا قلص لانس الفارق بينه وبين باريس سان جيرمان إلى 3 نقاط فقط في افتتاح المرحلة 33 قبل الأخيرة، عندما تغلب على نانت. هدف المباراة الوحيد سجله الشاب مزيان مسلوب اللاعب البالغ 16 من عمره فقط، وقد شارك للمرة الأولى، دخل بديلا وسجل بعد 11 ثانية فقط من دخوله. ومزيان مسلوب هو ابن لاعب لانس والدولي الجزائري السابق وليد مسلوب. بقية المباريات ستقام مساء الأحد، بما في ذلك المباراة بين باريس سان جيرمان وبريست، علما أن هناك مباراة مؤجلة بين لانس وباريس سان جيرمان ستقام يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل. وفي إنجلترا على مانشستر سيتي الفوز أمام برنتفورد اليوم للضغط على أرسنال المتصدر في سباق اللقب، وتعادل سيتي مع إيفرتون يوم الاثنين أعطى الأفضلية لصالح أرسنال الذي بات يتقدم في الصدارة بفارق 5 نقاط عن سيتي، ولكن لسيتي مباراة مؤجلة. مدرب سيتي بيب غوارديولا تحدث عن جناح

0: بجيكي الدولي دوكو المتألق حاليا.
1: دور المدرب مهم دائما. النجاح عندما يقدم اللاعبون أداء جيدا يعود الفضل فيه للمدرب، وعندما يقدمون أداء سيئا يكون ذلك بسببهم. أنا سعيد جدا لأنهم يتقدمون ويشعرون أن الجناح كان عليه أن يسجل ويؤثر، ليس فقط في المواجهات الفردية ولكن أيضا في الأهداف والتمريرات الحاسمة والتمريرات الدفاعية. لقد كانت جيريمي دوكو مذهلا هذا الموسم، بالفعل مذهل.
0: المرحلة 66 تفتتح اليوم بمباراة بين ليفربول وتشيلسي. أرسنال يلعب غدا الأحد في ضيافة جاره اللندني ويست هام المهدد بالهبوط إلى الدرجات الثانية. والذهاب لنهائي كأس الاتحاد الإفريقي والزمالك المصري في ضيافة اتحاد العاصمة الجزائري، ويتطلع إلى اللقب الثالث في تاريخه، بينما يسعى الفريق الجزائري إلى لقبه الثاني. نستمع إلى حارس مرمى الفريق المصري محمد عوض.
2: احنا بنلعبش دايما في اجواء طبيعيه، يعني دايما ماتشاتنا فيها ضغوط ودايما بيكون فيها يعني ضغط كبير متعودين عليه يعني، فاكيد ان شاء الله الاجواء دي مش غريبه علينا.
0: لنادي اتحاد العاصمه الجزائري فريق شديد الانضباط قريا، ونجح كل مره بالضغط على منافسيه مدعوما بقاعده جماهيريه عريضه. لاعب الفريق حسين دهيري.
3: النهائي اللي راح يكون ضد الزمالك راح تكون مباراه صعبه، راح تلعب على مباراتين، مباراة اللي هنا راح تكون في الجزائر راح تكون مباراة مختلفة عن مباراة العودة. والله احنا لازم نديروا نتيجة إيجابية باش نلعبوا في مباراة العودة، نلعبوا في أريحية. ما يخفالكش باللي الزمالك عمل نتائج إيجابية كاع خارج الديار، لازم نكونوا واعيين بالمسؤولية ونركزوا على المباراة على كل حاجة صغيرة وكبيرة.
0: إلى التنس، وخسارة نوفاك جوكوفيتش منذ مباراته الأولى في دورة روما هزم في الدور الثاني أمام الشاب الكرواتي دينو بريزميتش بثلاث مجموعات. جوكوفيتش البالغ 38 من عمره يعود إلى الملاعب بعد طول غياب بسبب إصابة في الكتف، وخاض المباراة مرتديا تحديدا دعامة لكتفه. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
4: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا وبكل من انضم إلينا في صباح مونتي كارلو الدولية.
1: بعد قليل موجز إخباري نتوجه بعده إلى الموصل مع قصة حياة جديدة يرويها مراسلنا هناك حول مهنة الصوافين التي تواجه خطر الانقراض.
0: النشرة الثقافية بعد ذلك مع سليم البيك وفيها تصويت في فرنسا على إعادة الأعمال المنهوبة منذ فترة الاستعمار.
1: ثم أخبار البيئة معك رضا، ماذا اخترت اليوم من مواضيع؟
0: المحيطات تقترب من مستويات حرارة قياسية رولا، ومبادرة أهلية تنقذ الحياة البرية في ليبيا.
1: ختام الساعة الأولى كالعادة بالنقاش، النقاش اليوم هو في إعادة مع ميسة إسماعيل التي تناقش مع ضيوفها الموضوع التالي: شد حبال قبيل الرد الإيراني على المقترح الأمريكي.
0: ابقوا

0: الرابعة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز إخباري أول في فترتنا الصباحية معك لميس زين الدين. صباح الخير.
2: صباح الخير رولا ورضا. صباح الخير مستمعينا. في ظل تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز، حيث أفاد الجيش الأمريكي باستهداف ناقلتين نفط إيرانيتين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع ردا قريبا من إيران. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن المقترح لا يزال قيد الدرس، وبمجرد التوصل إلى قرار نهائي سيعلن ذلك بالتأكيد وفق ما نقلت وكالة أنباء إسنا. وبينما ندد بقائي بالاشتباكات في مضيق هرمز مشيرا إلى أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وخرق لوقف إطلاق النار، شدد ترامب على أن تبادل الضربات هذا لن يؤثر على الهدنة. هذا وأرسلت واشنطن إلى إيران عبر الوسيط الباكستاني اقتراحا لتمديد الهدنة في الخليج بما يتيح إجراء المحادثات بشأن تسوية نهائية. إلى التطورات الميدانية في الإمارات، حيث أعلنت السلطات أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع هجمات بالصواريخ والمسيرات أتية من إيران، ما أسفر عن سقوط 3 إصابات متوسطة. في الموازاة، أكد مصدران سعوديان أن المملكة الخليجية رفضت استخدام القوات الأمريكية لقواعدها ومجالها الجوي في عملية هرمز، وذلك منعا لتصعيد الوضع بحسب المصدر نفسه. وخلال لقائه في واشنطن، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس دعا رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى استئناف في الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع إيران. في لبنان، تواصل إسرائيل ضرباتها وعمليات التفجير في البلدات الحدودية في جنوب البلاد. وزارة الصحة أفادت بسقوط 10 قتلى بينهم طفلان و3 نساء. في المقابل، أعلن حزب الله إطلاق صواريخ نحو قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل، قال إنها ردا على استهداف الدولة العبرية للضاحية الجنوبية لبيروت. دبلوماسيا، من المقرر أن يجري لبنان محادثات جديدة مع إسرائيل في واشنطن الأسبوع المقبل. وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي قال إن أهداف لبنان من جولة المفاوضات الثالثة هي تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، كما بسط الدولة سيادتها الكاملة على الأراضي اللبنانية. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون أعطى توجيهاته المتضمنة الثوابت اللبنانية إلى سفير لبنان الأسبق لدى الولايات المتحدة سيمون كرام، الذي سيترأس الوفد المتوجه إلى واشنطن. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق نار لمدة 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا ابتداء من اليوم، مبديا الأمل في أن يؤدي ذلك إلى اتفاق يضع حدا للحرب. نهاية الموجز.
1: والآن قصة حياة يرويها مراسلنا في الموصل حول مهنة الصوافين التي تواجه خطر الانقراض.
3: من زقاق مقابل للمسجد النوري الكبير وسط الموصل، ينبعث صوت آلة حلج الصوف. أنين مفاصلها التي أتعبها الزمن يتردد صداه في الأرجاء. وعند زاوية محل عتيق يجلس الحاج أبو نمر آخر الصوافين في المنطقة، تستند عصاه النحيلة والطويلة إلى جدار بجانبه، هي ذاتها التي كان يندف بها الصوف حتى يتطاير في الهواء. اليوم لا يتطاير شيء سوى الغبار.
4: هاي المهنة يا ابن عمي، أنا قبل حوالي 50 سنة تعلمتها من أخويا. هاي الندف بالنسبة للندف من القطن، الندف بالمكينة أو بالعودة من خليه باللحاف الصوف، لا تسوى عدل يصير، بالعودة أصفي هي بشو يا يعني. والعصا على قولة الناس، العصا لما العصا هذا هذا صوف ما يتحرك يخاف، لازم يتحرك بيسموه ندب، وهنا بالموصل يسموه مفروشات. هاي المهنة بقت لحد هذا يومك، بس قلت لأن الجاهز والمستورد غطى عليها.
3: عينا أبي نمر تراقبان المرة بصمت ثقيل، ويداه اللتان طالما روضتا الصوف تنشغلان بمسبحة ذات خرزات كبيرة. يقول إن المهنة كانت تملأ الأزقة ضجيجا، وكان صوت ندف الصوف علامة على اقتراب الشتاء. البيوت كانت تنتظر لحافا جديدا، أما اليوم فقد غزت الأغطية الجاهزة الأسواق وتراجعت الحاجة إلى الصوافين.
4: عوائل نفسها تغيرت، قبل لا إلا بالإيد، هسه النسوان مال هسه ما يشتغلون بديهن، يأخذن جاهز، ما تعبن مثل النسوان قبل، ناس تعبت نفسها.
3: ليس أبو نمر وحده من يشيخ هنا وحيداً في هذا المحل، بل حرفة كاملة تمضي نحو الرحيل. عصاه التي تضرب الصوف لتنفخ فيه الحياة وتحشى به وسادة كانت كقرص منوم ما أن تضع رأسك عليها حتى تنام. أما اليوم وبحسب وصفها القاسي فالوسادة محشوة بالهموم.
4: الصوف قبل كان يسموه ذهب الأبيض، هسه بدون ذهب. قبل كان 3500 كيلو، هسه 500 كيلو الصوف. قطن ماكو، قطن 10 15 ماكو، لأن زراعة ماكو.
3: مهنة الصوافين أصبحت اليوم شاهداً على زمن كان الدفء فيه يصنع يدوياً وتحاك فيه الحكايات بخيوط من صوف وذكريات. محمد طلال، الموصل، مونتي كارلو الدولية.
0: وإلى النشرة الثقافية،
2: وهي اليوم مع سليم البيك.
5: في النشرة الثقافية اليوم، تصويت في فرنسا على إعادة الأعمال المنهوبة منذ فترة الاستعمار، وفيلم عن تاريخ السينما الوثائقية في مهرجان كان السينمائي، ومشاركات عربية في بينالي البندقي. الجمعية الوطنية الفرنسية تبنت الأربعاء بالإجماع مشروع قانون يسهل إعادة الأعمال الفنية المنهوبة إبان فترة الاستعمار، وذلك في تصويت أخير قبل إقرار النهائي في مجلس الشيوخ لهذا النص المنتظر بشدة في إفريقيا. وهذا القانون أداة تشريعية تسهل خروج مقتنيات فرنسية تم الاستحواذ عليها بشكل غير مشروع عندما يطالب بها بلد المنشأ.

أغنية الفقد من الألبوم الجديد لمريم صالح. من بين الأفلام المنتظرة في مهرجان كان السينمائي الذي سيفتتح دورته 79 الثلاثاء المقبل، فيلم وثائقي للمخرج الإيرلندي مارك كوزينز بعنوان The Story of Documentary Film، وهو وثائقي من 4 حلقات وفي 4 ساعات، يعرض المهرجان الفرنسي منها الحلقة الخاصة بأعوام السبعينيات، وذلك في قسم كلاسيكيات كان. في هذا الوثائقي يشرح مارك كوزينز قدرة الوثائقيات على توسعة مداركنا للعالم وأحداثه السياسية والاجتماعية، وكان الوثائقي قد عرض في حلقات منه ضمن أكثر من مهرجان مثل ساندانس وبرلين السينمائيين.

عدة بلدان عربية تشارك في بينال البندقية للفنون المنعقد ما بين 9 من الشهر الجاري والثاني 22 من تشرين الثاني نوفمبر، من بينها قطر التي تحضر بمشروع هو بدون عنوان تلاقي أصوات متفردة، يجمع فنانين من بينهم القطرية الأمريكية صوفيا المارية والفنان الصوتي اللبناني طارق أطوعي والطاهي الفلسطيني فادي قطان، وتمثل المملكة العربية السعودية الفنانة دانا عورتاني ذات الأصول الفلسطينية. كذلك تشارك سلطنة عمان بجناح وطني يشرف عليه الفنان هيثم البوصافي، ويمثل لبنان الفنان نبيل نحاس الذي يقدم تجهيزا فنيا مكونا من 26 لوحة. وفي الجناح السوري ستعرض سارة شمة تجهيزاً متعدد الوسائط مستوحى من أبراج الدفن في تدمر. أما فلسطين فهي حاضرة عبر فعالية موازية بعنوان غزة بلا كلمات شاهد المعرض، ومقامة في قصر مورا تضم 100 قطعة من التطريز الفلسطيني أنجزتها نساء في مخيمات اللجوء في لبنان والأردن والضفة الغربية.

0: والنشرة الثقافية نختمها كذلك مع مريم صالح وأغنية موضوع تاني من ألبومها الجديد وهو بعنوان سر.
1: مونتي كارلو الدولية حدودها العالم.
2: ومن مونتي كارلو الدولية نجدد التحية الصباحية ونرحب بكل من انضم الآن إلينا. وصلنا إلى أخبار البيئة. رضا، المحيطات تقترب من مستويات حرارة قياسية وعودة النينيو تثير القلق العالمي.
3: نعم رولا، حذر مرصد المناخ الأوروبي كوبرنيكوس من اقتراب المحيطات العالمية من تسجيل درجات حرارة قياسية خلال شهر أيار مايو وسط مؤشرات متزايدة على عودة ظاهرة النينيو المناخية. وأشار المرصد إلى أن حرارة سطح البحار سجلت في نيسان أبريل مستويات قاربت الأرقام القياسية المسجلة العام الماضي مع موجات حر بحرية واسعة في المحيط الهادي.
2: وما خطورة عودة ما يسمى بظاهرة النينيو رضا؟
3: نعم رولا، تؤدي هذه الظاهرة إلى اضطرابات مناخية حادة تشمل الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة عالميا، كما قد تضاعف تأثير الاحتباس الحراري الناتج عن الأنشطة البشرية. وتتوقع وكالة أرصاد أن تكون ظاهرة النينيو المقبلة من بين الأقوى منذ عقود، ما يرفع احتمالات تسجيل عام 2027 كأشد الأعوام حرارة في التاريخ. كما شهد العالم خلال نيسان أبريل الماضي سلسلة ظواهر مناخية قصوى بينها فيضانات مدمرة وموجات جفاف في مؤشر متزايد على تسارع تأثير التغير المناخي.
2: ومبادرات أهلية تنقذ الحياة البرية في ليبيا وسط تراجع التنوع الحيوي.
3: تشهد ليبيا تصاعدا في المبادرات التطوعية لحماية المحميات الطبيعية والحياة البرية في ظل تحذيرات بيئية من تراجع التنوع الحيوي واتساع رقعة التصحر والصيد الجائر. وتعاني 16 محمية طبيعية في البلاد من ضعف الحماية وغياب برامج التطوير، ما دفع جمعيات محلية متطوعين إلى تنفيذ حملات لإعادة توطين بعض الحيوانات وزراعة آلاف الشتلات في مناطق متضررة بيئيا.
2: وما أبرز المخاطر التي تهدد الحياة البرية في ليبيا رضا؟
3: تشير تقارير بيئية إلى أن الصيد الجائر وتدهور الموائل الطبيعية وغياب الرقابة القانونية أدت إلى تراجع أعداد أنواع عدة، فيما أدرجت حيوانات وطيور نادرة ضمن القائمة الحمراء للكائنات المهددة بالانقراض. كما حذرت هيئات بيئية من اختفاء تدريجي لبعض الطيور والزواحف والثدييات الصغيرة خاصة في المناطق الصحراوية والجبلية مع استمرار الضغوط المناخية والأمنية. وتؤكد تقارير دولية أن غياب الإحصاءات الدقيقة وبرامج الرصد البيئي في ليبيا يزيد من صعوبة حماية الأنواع المهددة في وقت تتزايد فيها الدعوات لتعزيز القوانين البيئية ودعم جهود الحفاظ على المحميات الطبيعية.
1: الآن غدا مع طارق حمدان. برنامج المجتمع في مونتي كارلو الدولية يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. هو من تجاربكم ومن الأحداث المحيطة بكم. معا نتواصل على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، نفكر سويا ونجيب عن كل الأسئلة. الآن غدا يوميا على مونتي كارلو الدولية في 11 صباحا بتوقيت فرنسا. قرأنا لكم موعد أسبوعي يستعرض لكم آخر إصدارات دور النشر العربية والأجنبية في مختلف مجالات المعرفة. قرأنا لكم مع عبد الإله الصالحي كل أحد واثنين صباحاً في 4:36 وبعد الظهر في 1:45 ومساءً في 5:19 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
3: الرابعة وخمس وأربعون دقيقة صباحاً في باريس. إليكم الآن تذكيراً بأبرز عناوين الأخبار معك رولا.
2: اشتباك جديد في هرمز، وواشنطن تنتظر رد طهران على اقتراحها لإنهاء الحرب. تسرب نفطي قبالة جزيرة خارك الإيرانية. 10 قتلى بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان بالأمس، وحزب الله يعلن شن هجوم جديد على قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل. ترامب يعلن هدنة لثلاثة أيام بين أوكرانيا وروسيا. 6 إصابات مؤكدة إلى الآن بفيروس هانتا بحسب منظمة الصحة العالمية.
1: نقاش مونتي كارلو الدولية.
3: وندعوكم الآن لمتابعة إعادة لنقاش مونتي كارلو الدولي
2: مع ميس إسماعيل وضيوفها، والموضوع شد حبال قبيل الرد الإيراني على المقترح الأمريكي. أهلا بكم. بانتظار الرد الإيراني على المقترح الأمريكي نسأل، هل نقترب من اتفاق أو تفاهم قصير الأمد بين الطرفين، هذا فيما لا تزال الهدنة بين الطرفين محفوفة بتبادل اتهامات حول اختراقها؟ نستضيف في نقاش مونتي كارلو الدولية الباحث السياسي الدكتور هلال العبيدي والدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا بكما.
4: أهلا وسهلا.
2: أبدأ معك دكتور هلال العبيدي. في التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني عراقجي يقول في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي تقدم الولايات المتحدة على مغامرة عسكرية متهورة، هل هذه إشارة جديدة بأن الاقتراب من أي حل في الفترة الراهنة ليس بالأمر الملموس؟
4: يعني حقيقة فيما يبدو أن النظام في إيران لا يريد أن يبني حقيقة تفاهم والوصول إلى صيغة لهذا التفاهم. هو يعلم جيدا أن أي تفاهم سيشمل على المرتكزات الأساسية الثلاثة التي هي النووي بشقيه، التخصيب ومخزون اليورانيوم، ثم هناك الأذرع وهناك البرنامج البالستي وتصدير الثورة طبعا، وكلها هذه التفاصيل. هذه المرتكزات هي التي يقوم عليها النظام في إيران منذ 47 عام. وصول تفاهم من نوع ما مع الولايات المتحدة الأمريكية حول هذه القضايا سيفقد النظام من محتواه. ثم هناك استحقاقات لهذه الحرب وأمام شعوب المنطقة، أمام الشعوب الإيرانية. لذلك أعتقد أن النظام في إيران يراهن على حدوث شيء ما، على تغيير ما، على انتهاء يعني قضية يعني الانتخابات في نوفمبر القادم وانتهاء صلاحية الرئيس الأمريكي في الكونغرس الأمريكي، يراهن على قضايا حقيقة هي غير موجودة إلا في ذهن هذا النظام. لذلك أعتقد أنه يطيل فترة المفاوضات ويحاول أن يجد صيغة لكي يتمكن هذا النظام من البقاء، وهذا غير ممكن في ظل الظروف وخصوصا بعد استهداف دول عديدة في المنطقة. وبناء على ذلك يعني هناك استحقاقات يجب أن تكون أمام هذا النظام. لذلك أعتقد أنه إطالة هذه الفترة هي من عمر النظام بالنتيجة ستكون يعني مراهنة خاسرة.
2: بانتظار الرد الإيراني على المقترح الأمريكي ومن المتوقع أن يكون في الساعات المقبلة، دكتور خطر أبو دياب، برز هذا الاستهداف لبندر عباس وقشم في إيران، هناك تطورات ميدانية كانت متسارعة وخرق لهذه الهدنة، اليوم الطرف الإيراني يصفها بالمغامرة العسكرية المتهورة، كيف تفهم هذه التطورات الأخيرة الميدانية قبيل الرد الإيراني المنتظر؟
5: يعني عناصر الاشتباك، عناصر الانزلاق موجودة في مسألة مضيق هرمز، كما مسألة الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. على ما يبدو هناك يحصل إطلاق نار على سفن، حتى ثبت إطلاق نار من الإيرانيين على سفينة فيها صينيين وهم من الحلفاء. المسألة بعض المرات تخرج عن السيطرة. كان هناك مرور ربما نوع من الاختبار لمدمرات أمريكية في المضيق، أطلقت عليها إيران النيران، وبعد ذلك تحركت الولايات المتحدة وقامت بعمليات قصف في عدة أماكن، سماها ترامب على طريقته ضربات صغيرة، لكنها لم تكن صغيرة، كانت نوعا من التحذير لإيران و نوعا من أداة الضغط الدبلوماسية التي سبقها ما سمي مشروع الحرية الذي طوي بشكل معين ويستمر بأشكال أخرى. الأهم أنه دوما في المفاوضات الدبلوماسية بين الجانبين المسألة لم تكن سهلة، دوما كانت طويلة ومعقدة. بين 2013 و2015 استغرق الأمر سنتان، لكن يومها كان هناك المرشد علي خامنئي صاحب الكلمة العليا في إيران، وكان هناك باراك أوباما الذي قرر أن يحدث اختراقا ويصل إلى مسار نووي. حتى في أيام أوباما بايدن كان الأمر يصل إلى النتائج، ولكن فشل في اللحظة الأخيرة في 2022. الآن مع ترامب، قبل أن نتكلم عن كل ما جرى في 2025-2026 على الأقل في هذه المرة، ما هو صعب يعني، كما تكلم الدكتور هلال الكريم عن موضوع المأزق الإيراني، هناك مأزق أمريكي. ترامب لا يمكنه أن يعود إلى اتفاق مزقه بنفسه، اتفاق أوباما 2015.
2: وحتى اللحظة، وهل يعتبر ذلك دكتور خطر أبو دياب؟
5: نعم.
2: حول هذه النقطة بالتحديد، نعم، أود أن أناقش معك هذه النقطة بالتحديد. يعني اليوم، هل طموح ترامب أن يكون، بحسب ما يتداول في أروقة السياسة الأمريكية، بأنه يريد أن يكون الاتفاق مع إيران أفضل من الاتفاق الذي مزقه بيده، وهو الاتفاق الذي وقع في عهد أوباما؟ هل سيستطيع ذلك؟ هل هو محرج اليوم سياسيا؟
5: نعم، هو محرج، لأنه هو في النهاية لا يقول الحقيقة للأمريكيين، لا يقول الحقيقة لا للخصم ولا للحلفاء. هناك مشكلة في إدارة هذه الحرب، هو يخوضها إعلاميا، يخوضها عبر الأخبار المزورة، هناك تدخل بالفعل في مسألة الأسواق، يحاول التأثير على الأسواق. هو مشكلته ليس فقط الانتخابات الأمريكية، يعني البعض يفكر بأن المشكلة هي الانتخابات النصفية. الولايات المتحدة عمليا هي الرابح أكثر من روسيا في إغلاق مضيق هرمز، هي تبيع النفط والنفط الصخري والغاز والغاز المسال بأعلى الأسعار، وهي حرمت أوروبا من الغاز الروسي الرخيص ومن النفط الروسي الرخيص كما نعلم في العام 2022. الولايات المتحدة بإمكان رئيسها أن يصدر قرارا فيدراليا بتجميد الأسعار بالنسبة للمستهلك حول المحروقات. إذن هناك يعني ما يريده ترامب بالذات أن يهديه الجانب الإيراني اتفاقا حول النووي أفضل من الاتفاق الذي كان مع أوباما، وهذا حتى اللحظة لم يحصل، لأن الجانب الإيراني يريد ضمانات على ما يبدو حول بقاء النظام، حول عدم استئناف الحرب.
2: نعم، بين هذه الضمانات وأيضا القضايا الأساسية والجوهرية في هذا الملف التي لا تزال رهن الخلاف، دكتور هلال العبيدي، هل سيكون هذا النوع من الاتفاقات ممكنا؟
4: يعني الاتفاق ممكن، لكن المشكلة هي فيما بعد الاتفاق. يعني جميعنا يعلم أن بعض الدول مثل ليبيا، مثل العراق، عندما تخلصت من أسلحة الدمار الشامل تم القضاء على الأنظمة أيضا فيما بعد، وهذا ما لا يريد النظام في إيران. يعني النظام في إيران يريد صك بقاء، وهذا لا يمكن لا ترامب ولا الإدارة الأمريكية ولا حتى دول المنطقة. اليوم دول المنطقة التي لديها كلمة أيضا في هذا الموضوع من خلال التأثير على الإدارة الأمريكية لا تريد بقاء هذا النظام. يعني كلنا رأينا موقف الإمارات وبالأمس موقف السعودية وموقف الكويت بفسح المجال الجوي للقوات الأمريكية والطيران الأمريكي. لذلك أعتقد أنه اليوم مشكلة، يعني أزمة بقاء النظام هي التي تعرقل الوصول إلى اتفاق، لأن النظام يريد أشياء لا يمكن لأي مسؤول أو أي رئيس أن يمنحها له. بعد الاتفاق هناك استحقاقات، هناك الدول التي تعرضت إلى أضرار، من سيعوض عليها؟ يعني حتى أنا أعتقد أن كل صاروخ وكل مسيرة أطلقت على هذه الدول ستدفعها الدولة في إيران وليس النظام. يعني النظام زائل، ولكن الدولة الباقية هي التي ستتحمل هذه الخسائر. كل سفينة تأخرت في مضيق هرمز ستتحمل، يعني ستطالب بالتعويضات، ستدفعها الدولة في إيران. كل هذا موثق ومسجل. وأيضا هناك مشكلة في المنطقة، أنه ماذا، ما هي مصير هذه الأذرع التي خلقتها إيران في العراق وفي اليمن وفي لبنان؟ ما هو مصيرها؟

0: مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم.
1: السادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حي.
2: وفي أبرز عناوينها: اشتباك جديد في هرمز، وواشنطن تنتظر رد طهران على اقتراحها لإنهاء الحرب. 10 قتلى بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان بالأمس، وحزب الله يعلن شن هجوم جديد على قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل. ترامب يعلن هدنة لثلاثة أيام بين أوكرانيا وروسيا. 6 إصابات مؤكدة إلى الآن بفيروس هانتا بحسب منظمة الصحة العالمية.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: في التفاصيل، تجددت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز، وأعلن الجيش الأمريكي استهداف ناقلتي نفط إيرانيتين تزامنا مع إعلان واشنطن أنها تنتظر اليوم ردا من طهران على اقتراحها لوقف الحرب. واتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار من خلال استهدافها ناقلات نفط إيرانية وعرقلة الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع. هذا فيما خلص تحليل مخابراتي أمريكي إلى أن طهران قادرة على الصمود أمام الحصار البحري 4 أشهر أخرى. من بندر عباس، علي الباشا.
3: في كل مرة اقتربنا من التوصل إلى حل دبلوماسي، القيادة الأمريكية قررت الخوض في مغامرة متهورة. هكذا علق وزير الخارجية الإيراني على المواجهات الأخيرة بين القوات الأمريكية والإيرانية في بندر عباس والجزر الإيرانية المحيطة بها. تصريحات تأتي في وقت شهدت فيه الأيام الثلاثة الماضية انتهاكات غير مسبوقة لاتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين، حيث استهدفت واشنطن ناقلات نفط إيرانية، وردت طهران باستهداف سفن أمريكية حربية بصواريخ كروز وطائرة مسيرة. لكن أي من طهران أو واشنطن لم تغلق الباب أمام الحلول الدبلوماسية. الخارجية الأمريكية أعلنت أنها تنتظر الرد الإيراني على مقترحها الأخير، والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن طهران تدرسه وسوف ترد عليه بشكل رسمي. لغة دبلوماسية هادئة تبنتها طهران وواشنطن يشوبها تصعيد ومناقشة عسكرية لا تكاد تنقطع في مضيق هرمز، ما يهدد المسار الدبلوماسي رغم إعلان الرئيس ترامب في أكثر من مناسبة اقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع بشكل كامل. علي الباشا، بندر عباس، جنوب إيران، مونتي كارلو الدولية.
2: وفيما توقع الرئيس الأمريكي ردا من إيران الليلة، أعلن وزير خارجيته ماركو روبيو أن واشنطن تتوقع ردا من إيران أيضا اليوم على التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع الجمهورية الإسلامية. من جهته، دعا رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى استئناف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع الجمهورية الإسلامية، وذلك لدى لقاء في واشنطن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس. ما هي رهانات النظام الإيراني قبيل الرد المرتقب على المقترح الأمريكي؟ نستمع إلى مقاله لمونتي كارلو الدولية الباحث السياسي والمحلل الدكتور هلال العبيدي، وكان يتحدث للزميلة ميسة إسماعيل.
4: فيما يبدو أن

0: نظام في إيران لا يريد أن يبني حقيقة تفاهم والوصول إلى صيغة لهذا التفاهم. هو يعلم جيدا أن أي تفاهم سيشمل على المرتكزات الأساسية الثلاثة التي هي النووي بشقيه، التخصيب ومخزون اليورانيوم، ثم هناك الأذرع وهناك البرنامج البالستي. على انتهاء قضية الانتخابات في نوفمبر القادم وانتهاء صلاحية الرئيس الأمريكي في الكونغرس الأمريكي يراهن على قضايا حقيقة هي غير موجودة إلا في ذهن هذا النظام. لذلك أعتقد أنه يطيل فترة المفاوضات ويحاول أن يجد صيغة لكي يتمكن هذا النظام من البقاء، وهذا غير ممكن في ظل الظروف وخصوصا بعد استهداف دول عديدة في المنطقة.
1: الباحث والمحلل السياسي دكتور هلال العبيدي، هذا وأظهرت صور أقمار اصطناعية ما بدا أنه بقعة نفطية تنتشر قبالة سواحل جزيرة خارك الإيرانية التي تعد محطة رئيسية لتصدير النفط في الجمهورية الإسلامية، ولم يتضح على الفور سبب التسرب النفطي الذي رصد قبالة الساحل الغربي للجزيرة الصغيرة. في الأثناء شهدت الجبهة اللبنانية المزيد من التصعيد، حيث أعلن حزب الله شن هجومين ضد قاعدتين عسكريتين في شمال إسرائيل، وذلك ردا على ضربات إسرائيلية في لبنان أوقعت 10 قتلى وفق وزارة الصحة اللبنانية. زياد حلبي من القدس.
2: حزب الله رد على اغتيال قائد وحدة الرضوان في بيروت بمحاولة تكريس معادلة، حيث أطلق عددا من الصواريخ على شمالي إسرائيل وصولا إلى ضواحي حيفا، فيما قام الجيش الإسرائيلي بشن غارات على جنوبي لبنان. في ظل النار تستمر المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية التي ستتجدد في واشنطن نهاية الأسبوع المقبل بمشاركة ضباط من الجيشين في محاولة لوضع أسس اتفاق أمني وسياسي يعالج ترسيم الحدود وانتشار القوات في جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله. في موازاة ذلك تواصل إسرائيل حالة تأهب والترقب حيال الجبهة الإيرانية، حيث قالت مصادر إسرائيلية إن إسرائيل كانت استعدت لشن هجوم على إيران الأسبوع الماضي، لكن الرئيس الأمريكي منع ذلك بضغط من دول الخليج ومن طاقمه التفاوضي. المصادر الإسرائيلية تشكك في إمكان التوصل إلى صفقة بين الولايات المتحدة وإيران. مسؤول أمني إسرائيلي قال إن كل الجبهات وصلت لطريق مسدود، إيران ولبنان وغزة أيضا، وإدارتها من قبل ترامب يعقد معالجتها إسرائيليا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: ومع تواصل النزوح بشكل كثيف في لبنان، أفادت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي بأن أكثر من نصف سكان لبنان يعتمدون على المساعدات الإنسانية في ظل مواصلة الدولة العبرية هجماتها، على الرغم من سريان الهدنة القائمة منذ 17 نيسان. منيا بالعافية.
3: المسؤولة عن إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي حاجة لحبيب أكدت وجود أزمة إنسانية متفاقمة داخل لبنان، حيث بات أكثر من 3 ملايين شخص، أي ما يزيد عن نصف السكان، يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، في وقت تتواصل الضربات الإسرائيلية رغم سريان هدنة منذ 17 نيسان المنصرم. حجة الحبيب التي تقوم بزيارة إلى بيروت أوضحت أن الاتحاد الأوروبي قدم منذ اندلاع الحرب في 2 آذار مارس المنصرم نحو 100 مليون يورو من المساعدات الإنسانية، وأرسل 6 طائرات محملة بالإمدادات. وفي سياق الجهود السياسية، اعتبرت المسؤولة الأوروبية أن وقف إطلاق النار فتح نافذة أمل ضيقة ودعت إلى وقف الهجمات ونزع السلاح ومعالجة جذور النزاع، بينما تتجه الأنظار إلى جولة محادثات مرتقبة في واشنطن رغم معارضة حزب الله إجراء مفاوضات مباشرة.
1: أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف ضابط من عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، واتهمته بالضلوع في العام 2013 بهجوم بسلاح كيميائي في الغوطة الشرقية لدمشق. ففي أب 2013 اتهم الجيش بان حكم الأسد باستخدام أسلحة كيميائية في مناطق كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، ما أوقع أكثر من 1400 قتيل وفق أجهزة استخبارات أمريكية ومنظمات حقوقية. في العراق رسالة أمريكية جديدة حذرت رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي من مشاركة الفصائل العراقية في الحكومة الجديدة. تفاصيل ومعلومات أوفى في تقرير مراسلنا في بغداد باسل محمد.
4: كثفت الولايات المتحدة ضغوطها على رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي بالتزامن مع لقاء الزيدي مع رئيس البرلمان العراقي لتحديد جلسة منح الثقة للحكومة العراقية الجديدة. رسالة أمريكية وصلت الزيدي تحذره بشدة من مشاركة فصيلي العصائب وسيد الشهداء في تشكيلة حكومته، كما تخيره الرسالة بين الدولة أو الفصائل. وجاءت الرسالة الأمريكية بعد ساعات على عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد نائب وزير النفط العراقي علي البهادلي بتهمة تمويل إيران والفصائل العراقية. وحسب معلومات سياسية، الزيدي يعتزم إبعاد الأحزاب السياسية الشيعية عن المناصب العليا في وزارة النفط. رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر دخل على خط الضغوط الأمريكية على الزيدي حول مصير الفصائل، واقترح بصورة غير مباشرة على رئيس الوزراء الجديد تحويل الحشد الشعبي والفصائل إلى قوات لحماية الشعائر الدينية الشيعية. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: أعلنت السلطات الأمنية في الزاوية في غرب ليبيا، حيث منشأة كبيرة لتكرير النفط، أعلنت عن عملية أمنية واسعة النطاق ضد جماعات إجرامية في المدينة التي كثيرا ما تشهد اشتباكات بين عصابات متنافسة. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. في تطور لافت على مسار الحرب في أوكرانيا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق نار لمدة 3 أيام بين كييف وموسكو بدءا من اليوم، مبديا الأمل في أن يؤدي ذلك إلى اتفاق يضع حدا للحرب. وقد أكدت روسيا الهدنة وتبادل أسرى مع أوكرانيا بعيد إعلان ترامب الأمر، الذي أكدته كييف أيضا. ستترى رافق الهدنة مع تبادل 1000 أسير من كل جانب، حسب ما صرح ترامب الذي يبذل جهودا حثيثة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات. محمد زاوي من كييف.
5: يدخل ملف الهدنة بين أوكرانيا وروسيا مرحلة جديدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف الإطلاق النار لمدة 3 أيام. الرئيس الأوكراني أكد أن الاتفاق يشمل أيام 9 و10 و11 من مايو إلى جانب تبادل الأسرى بصيغة 1000 أسير مقابل 1000. زيلينسكي قال إن الساحة الحمراء أقل أهمية بالنسبة لأوكرانيا من حياة الأسرى الذين يمكن إعادتهم إلى وطنهم، مشيرا إلى أن كييف حصلت عبر وساطة أمريكية على موافقة روسية لتنفيذ عملية تبادل. إعلان الهدنة لم يأتي في أجواء هادئة، فقبل ذلك بساعات اتهم زيلينسكي القوات الروسية بمواصلة الهجمات على المواقع الأوكرانية. في المقابل تقول موسكو إنها أعلنت وقفا مؤقتا لإطلاق النار، لكنها اتهمت أوكرانيا بمحاولة استهداف الأراضي الروسية، خصوصا مع اقتراب العرض العسكري في موسكو. سبق هذه التفاهمات وصول كبير المفاوضين الأوكرانيين روستوم أوميروف إلى ميامي للقاء مسؤولين أمريكيين، وكان ملف تبادل الأسرى ودفع الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب على جدول المحادثات. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر البقاء في منصبه بعد انتخابات محلية كارثية لحزب العمال الذي يتزعمه شهيدا تأييدا شعبيا لأحزاب يمينية متطرفة وقومية. الاستحقاق الذي شكل أكبر اختبار انتخابي لستارمر منذ إطاحة حزب العمال بالمحافظ عام 2024 وضعه تحت ضغوط هائلة بعدما تكبد حزبه خسارة تاريخية في معاقله التقليدية في ويلز. منظمة الصحة العالمية تعلن عن تسجيل 6 إصابات مؤكدة بفيروس هانتا إلى الآن من أصل 8 حالات مشتبه بها، وذلك عقب تفشي الفيروس على متن سفينة سياحية. المزيد مع لميز زين الدين.
6: خطر تفشي فيروس هانتا في العالم محدود جدا، هذا ما أعلنته منظمة الصحة العالمية في محاولة للطمأنة، وذلك بعدما ظهر الفيروس على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي وأود المفقودة بثلاثة ركاب. المتحدث باسم المنظمة كريستيان لاندماير قال إن الفيروس خطير فقط للشخص المصاب به، أما الخطر على عامة الناس فيبقى محدودا جدا، موضحا أنه في بعض الحالات لم تنتقل العدوى حتى إلى الشخص المقيم في المقصورة المجاورة لمصاب. وأضاف أن هذا ليس كوفيد جديدا، كما أن الأمر لا يشبه الحصبة إطلاقا. فيروس هانتا ينتقل عادة من قوارض مصابة غالبا عبر الفضلات أو اللعاب، لكن خبراء أكدوا أن السلالة المكتشفة على متن السفينة وهي فيروس هانتا أنديس نادرة ويمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر. ويتوقع أن تصل السفينة التي أصبحت محور اهتمام دولي إلى أرخبيل جزر الكناري الإسبانية غدا، حيث سيتم إخلاء حوالي 150 راكبا وفردا من الطاقم ما زالوا على متنها.
1: ويتفشى فيروس هانتا في مناطق معينة من الأرجنتين، لاسيما في جبال الأنديز، حيث سجلت في السنوات الأخيرة 60 حالة إصابة على الأقل. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة. عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: اشتباك جديد في هرمز، وواشنطن تنتظر رد طهران على اقتراحها لإنهاء الحرب. 10 قتلى بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان بالأمس، وحزب الله يعلن شن هجوم جديد على قاعدة عسكرية شمال إسرائيل. ترامب يعلن هدنة لثلاثة أيام بين أوكرانيا وروسيا. 6 إصابات مؤكدة إلى الآن بفيروس هانتا بحسب منظمة الصحة العالمية.
7: شكرا لك رولا أبي حيدر.
8: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: ومن باريس تبدأ أحوال الطقس رضا.
9: نعم رولا، غيوم متفرقة في العاصمة الفرنسية، درجة الحرارة تصل إلى 24 درجة مئوية. في لندن طقس غائم جزئيا مع رياح تقدر سرعتها ب 35 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة تصل إلى 20 درجة مئوية. 18 درجة مئوية في برلين. في روما غيوم متفرقة مع 24 درجة مئوية. وفي مدريد طقس غائم زخات أمطار مرتقبة، درجة الحرارة تصل إلى 17 درجة مئوية.
1: ماركو روبيو بين الباباليون الرابع عشر ودونالد ترامب.
9: خبر وتحليل بقلم صوت خطار أبو دياب.
10: يندرج التوتر بين البيت الأبيض وحاضرة الفاتيكان في سياق التوترات والتصدعات التي شهدها العالم إبان حرب إيران الثانية التي اندلعت في 28 من شباط فبراير الماضي. ووصل الأمر للتحدي بين دونالد ترامب وليون الرابع عشر أول بابا أمريكي في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية. ساء ترامب أن يتجرأ بابا الفاتيكان على معارضة سياساته تجاه إيران، وكالعادة لم يستطع الرئيس الأمريكي حمل أي نقد، فصار على اتهام البابا ليون بأنه سيء جدا في السياسة الخارجية. وكان ترامب أعلن قبل ذلك أنه ليس من أشد المعجبين بالبابا، وذلك بعد نداء زعيم الكنيسة الكاثوليكية العالمي من أجل السلام، معتبرا إياه بأنه شخص ليبرالي للغاية لا يؤمن بمكافحة الجريمة ويتودد لدولة تسعى لامتلاك سلاح نووي. ووصل الأمر بترامب إلى الزعم بأن الكنيسة اختارت البابا فقط لأنه أمريكي ومن أجل التعامل معه، وإنه إذا لم يكن هو الرئيس في البيت الأبيض لما كان ليون في الفاتيكان. وبعد ذلك نشر تغريدة أخرى يتخيل فيها نفسه في صورة المسيح الشافي الذي سينقذ أمريكا والعالم، ولم يبرر الحبر الأعظم الإساءة. وقال بالفم الملآن إنه لا يخشى الإدارة الأمريكية، وإن عليه واجبا أخلاقيا بأن يعبر عن موقفه المؤيد للسلام. في أقل من 10 سنوات كرئيس للولايات المتحدة تعامل دونالد ترامب مع 2 من بابوات الفاتيكان، البابا فرانسيس وخليفته ليون الرابع عشر المنتخب منذ 1، وقد تقررت الخلافات بين الطرفين، ويبدو أنها تصاعدت وتراوحت بين الصدمات الدبلوماسية والاختلافات العقائدية والانقطاعات المتعمدة. دأب دونالد ترامب على افتعال التوترات مع البابا مما حدا بمستشاريه إلى زيارة الفاتيكان مرارا وتكرارا لمحاولة رأب الصدع. وهذا ما حصل يوم الخميس 7 مايو الحالي حينما سافر وزير الخارجية ماركو روبيو إلى هناك في محاولة لتخفيف حدة التوتر بين روما وواشنطن. وقالت السفارة الأمريكية لدى الفاتيكان بعد الاجتماع أن البابا ووزير الخارجية الأمريكية ناقشا مواضيع ذات اهتمام مشترك في نصف الكرة الغربي، وتعهد الطرفان بتحسين علاقاتهما الثنائية. ووصف مراقبون الأمر بأنه اعتراف غير عادي بتوتر غير مسبوق، بينما وصف روبيو اللقاء بالمثمر جدا. واللافت أنه بعد يوم على تلك الزيارة أعلن البابا ليون أنه يصلي من أجل التخلي عن العنف وتنحية الكراهية وسط غياب الحوكمة في العالم، وعجز منظمة الأمم المتحدة عن درء مخاطر الحروب وفشل دعاة السلام. وفي عالم من دون عظماء يبدو صوت الحبر الأعظم صراخا في البرية مع الرهان على سماع الصدى بالرغم من آلام الحروب وانتهاك الإنسانية.
1: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم معك محمد بوشيبة. موقع إندبندنت عربية عنوانه دروس من حرب إيران الجيواقتصادي قبل السياسي.
11: نعم رولا، يرى رفيق خوري في موقع إندبندنت عربية أن المستقبل للدول التي اختارت التنمية وأبرز نماذجها هي الدول المجلس التعاون الخليجي المضطرة حاليا لمواجهة ما فعلته حرب إيران. والأيام أكدت رأي الاقتصادي الكبير جون ماينار كينز الذي انتقد معاهدة فرساي بعد الحرب العالمية الأولى، وقال المعاهدة لن تصمد لأن الشرطين السابقين للسلام هما العدالة واستقرار الاقتصاد الدولي. وأوضح الكاتب أن اليوم انتهى العالم الثاني وغرق العالم الأول في العجز، وصار العالم الثالث بحسب تقرير لجنة النمو برئاسة مايك سبانس الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد يحتاج إلى نمو لا يقل عن 7% على مدى 25 عاما متواصلة لتحقيق التقدم والتقارب مع العالم المتقدم. لكن حرب إيران يضيف الكاتب أدت إلى خفض في نسب النمو في العالم الأول وإلى هبوط حاد في النسبة لدى بقية الدول، والتقديرات حول الخسائر لا تزال أولية ومتضاربة حول عدد الأعوام التي تحتاج إليها دول لاستعادة نسب النمو القديمة.
1: نقرأ في صحيفة العربي الجديد في سوريا الجديدة على الفلسطيني أن يصمت أو يرحل.
11: أفاد غازي دحمان في صحيفة العربي الجديد أن هناك توجه لدى بعض النخب السورية بدأ يبرز بصراحة بعد سقوط نظام الأسد يدعو لتهميش الفلسطينيين في انزياح عنصري ملحوظ وملموس يشمل إلى جانب الأقليات السورية الفلسطينيين للتقليل من دورهم وربما لمصادرة حقوقهم التي اكتسبوها منذ أيام الاستقلال السوري الأولى، ويرى بعضهم أنها مكاسب زائدة يتوجب إعادة تنظيمها. وتابع الكاتب أن ثمة من يريد القول الفلسطيني السوري أن الأوان لأن تخرج من النسيج السوري المعادلة السابقة التي جعلتك تتموضع سوريا انتهت وجرت مياه كثيرة في النهر، والآن في سوريا نعيد صياغة معادلات جديدة على صعيد على كافة الأصعدة، معادلات بترتيبات هرمية وتقف في رأس الهرم جماعة تملك السيطرة والسطوة وسلطة القرار والتقرير، وفي قاع الهرم فوائد زائدة عن الحاجة لا يحق لها حتى الكلام وليس لها حق المزاودة بوطنية. نحن من يحدد ماهيتها ويعرف قوامها، أما أنت أيها الفلسطيني يقول الكاتب فلا نريدك حتى ضمن قائمة الفوائد، لذا فاصمت أو ارحل.
1: في صحيفة الشرق الأوسط شروط المسار التفاوضي للبنان وعوائقه.
11: اعتبر نصيف حتي في الشرق الأوسط أن الحرب الإسرائيلية على لبنان دخلت شهرها الثالث، وحجة هذا الحرب كانت بالطبع الرد على استراتيجية وحدة الساحات أو وحدة المسارات التي قام بها حزب الله باسم التضامن مع غزة بداية، ثم التضامن مع إيران مع اغتيال المرشد علي خامنئي. لا يعني ذلك، يضيف الكاتب بالطبع، أن إسرائيل ليست دولة عدوة وأن لبنان ليس في حالة حرب معها، ويفترض أن تنظم اتفاقية الهدنة لعام 1949 الوضع بين البلدين في ظل غياب السلام. وأوضح الكاتب أن الاستراتيجية أسقطت التهدئة التي كانت سائدة منذ عام 2006 باستثناء حالات قليلة كان يتم احتواؤها بسرعة، هدوء عززه تفاهم أمر الواقع على الأرض بين طرفي الصراع في إطار دور اليونيفال التي ستنتهي مهامها في نهاية هذا العام الحالي. الأمر الذي يطرح السؤال حول القوة أو الآلية الدولية التي يجب أن تحل محل أو مكان قوة حفظ السلام الأممية في المستقبل غير البعيد.
1: تفكيك أسطورة التطبيع، عنوان في موقع إلاف.
11: يقول مكرم رياح في موقع إلاف: إن لبنان بلد يحتاج إلى سلام يحميه، لا إلى شعارات تدمره. يحتاج إلى دولة قوية سيادية، لا إلى ميليشيا تجر الأمة إلى التهلكة. لبنان يحتاج إلى جيش واحد موحد، إلى قرار واحد متماسك، كما ويجب أن تتفوق المصلحة الوطنية العليا على مصالح المحاور. ومن يريد أن يمنع الدولة من القيام بدورها بحجة التطبيع إنما يريد إبقاء لبنان رهينة الحرب، لأن الحرب هي البيئة الوحيدة التي تبرر وجوده وسلاحه. وأضاف الكاتب أن السلام ليس حبا ولا وهما ولا اندفاعا عاطفيا، السلام في حالة لبنان هو ضرورة وطنية مريحة لإيقاف هذا النزيف لا متناهي والحد من الخسائر البشرية. أما التطبيع الذي يخيفوننا به، يقول مكرم رياح، فلن يفرض على مجتمع لبناني متنوع ومعقد ولا يقبل الوصاية بسهولة. ما يجب أن يفرض وبإرادة وطنية واضحة هو نهاية وجود السلاح خارج الدولة ونهاية استخدام لبنان منصة لحروب الآخرين على أرضه.
1: شكرا لك محمد بوشيبة. والآن قراءة في الصحف الإسرائيلية مع مراسلنا في القدس زياد حلبي.
2: اتفاق مع إيران رغم التصعيد، وتصعيد في لبنان مع استمرار المفاوضات كانت من أبرز الملفات التي عالجتها الصحف الإسرائيلية. نبدأ من صحيفة آرتس والمعلق العسكري عام إسرائيل: يبدو على الأقل في الوقت الراهن أن الحرب في الخليج بدأت تقترب من نهايتها. ويقول هرئيل إن الفترة القصيرة التي انقضت بين العملية وفتح مضيق هرمز بالقوة وإعلان ترامب تجميده والتقدم المحرز في المحادثات دليل إضافي على رغبة الرئيس الأمريكي في إنهاء هذه القضية. ويضيف: من المحتمل أيضا أن سرعة استجابة إيران لعرض العودة إلى المفاوضات غير المباشرة رغم التحفظات تعكس في نهاية المطاف المرحلة التي يتطلب فيها الضغط الهائل الواقع على اقتصادها من النظام في إيران التحلي بالمرونة. وتحدث هرئيل عن التصعيد الأخير قائلا: أطلق الإيرانيون النار على مدمرتين كانتا تعبران مضيق هرمز، زاعمين أن ذلك يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. ورد الأمريكيون بإطلاق نار. زعم ترامب أن المدمرتين تمكنتا من العبور وأن الحادث لا ينذر بتجدد الحرب. وفي الملف اللبناني كتب هرئيل أن الاغتيال في بيروت إشارة أن الحرب في لبنان مستمرة رغم التطورات في الخليج، مضيفا أن جولة أخرى من القتال في غزة قبل الانتخابات تبدو احتمالا واردا أيضا. ومنها آرتس إلى صحيفة معريف، حيث كتب أفي أشكنازي أن في المؤسسة الأمنية شعور بالمرارة من حرب زئير الأسد الحالية. الفهم بأن الرئيس الأمريكي غير متوقع في خطواته يجعل إدارة إسرائيل للقتال في الجبهات المفتوحة معقدة بشكل خاص. ونقلت الصحيفة عن ضابط رفيع جدا في الجيش الإسرائيلي قوله: إذا في نهاية المطاف لم يسقط النظام الإيراني وإذا انتهى ذلك من دون إخراج اليورانيوم المخصب فنحن فشلنا في المعركة. وأضافت معريف: في إسرائيل يعتقدون أن خطوة حربية منظمة أفضل من اتفاق يستطيع فيه النظام الإيراني عرض إنجازات بعد حرب طويلة أمام الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي الملف اللبناني اعتبرت الصحيفة أن إسرائيل سمحت للولايات المتحدة بربط وقف إطلاق النار في لبنان في إيران، مضيفة أن الولايات المتحدة منحت الإيرانيين الجائزة الأكبر التي كان يمكن أن يحصلوا عليها في الربط بين الساحات. وتبعت معريف: نعيم قاسم والقيادة يدفعون العناصر من شمال لبنان للنزول جنوبا، فيما أن إسرائيل تدير معركة دفاع فقط على جزء من الملعب في لبنان، هي لا تلعب على كامل الملعب. وأضافت الصحيفة أن اغتيال قائد وحدة الرضوان في الضاحية الجنوبية الجنوبية في بيروت هي خطوة مطلوبة وصحيحة. أما صحيفة إسرائيل هيوم فكشفت أنه من المرجح أن تعقد الأسبوع المقبل الجولة الثالثة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، فيما تجرى خلال الساعات المقبلة تنسيقات نهائية بشأنها. وأضافت الصحيفة كما في المرات السابقة من المتوقع أن يقود مسؤولون من الإدارة الأمريكية اللقاء الذي سيعقد في واشنطن. وختمت تقول وسيمثل إسرائيل السفير الدكتور يحيائيل لايتر، فيما ستمثل الجانب اللبناني مجددا سفيرة لبنان لدى واشنطن. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.

0: نرحب بكم مجددا مستمعينا ومستمرون بتقديم فقراتنا الصباحية من مونتي كارلو الدولية.
1: لحظات ونكون مع موجز لأهم وآخر الأخبار، بعد ذلك النشرة الاقتصادية مع المراسل الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية في منطقة الخليج زياد الطحش.
0: لنا وقف أيضا مع أخبار الاستهلاك والتسوق مع كاردا،
1: وفيها رولا أضرار واسعة تضرب القطاع الزراعي في جنوب لبنان وسط مخاوف على الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الغذاء عالميا بفعل أزمة الطاقة واضطرابات الشرق الأوسط.
0: ريال مدريد يعاقب 2 من لاعبيه ومنافس باريس سان جيرمان يقترب منه في ترتيب الدوري الفرنسي، هذا ما سيحدثنا عنه وديع فيعاني في النشرة الرياضية قبل أن نتوقف مع سناء العاجي في مدونة اليوم.
1: ونختم هذه الساعة مع عرب الحظوظ إبراهيم حزمون.
0: ابقوا معنا.

0: السادسة والنصف صباحا في باريس.
1: لامين زين الدين وموجز إخباري جديد، تفضلي.
2: أهلا بكم مستمعينا. في ظل تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز، حيث أفاد الجيش الأمريكي باستهداف ناقلتي نفط إيرانيتين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع ردا قريبا من إيران. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن المقترح لا يزال قيد الدرس، وبمجرد التوصل إلى قرار نهائي سيعلن ذلك بالتأكيد، وفق ما نقلت وكالة أنباء إسنا. وبينما ندد بقائي الاشتباكات في مضيق هرمز، مشيرا إلى أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وخرق لوقف إطلاق النار، شدد ترامب على أن تبادل الضربات هذا لن يؤثر على الهدنة. أفادت صحيفة نيويورك تايمز استنادا إلى صور أقمار اصطناعية بتسرب نفطي رصد قبالة الساحل الغربي لجزيرة خارك، وبدا أن مساحة البقعة تخطت 52 كيلومترا مربعا. إلى التطورات الميدانية في الإمارات، حيث أعلنت السلطات أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع هجمات بالصواريخ والمسيرات آتية من إيران، ما أسفر عن سقوط 3 إصابات متوسطة. في الموازاة، أكد مصدران سعوديان أن المملكة الخليجية رفضت استخدام القوات الأمريكية لقواعدها ومجالها الجوي في عملية هرمز، وذلك منعا لتصعيد الوضع بحسب المصدر نفسه. وخلال لقائه في واشنطن، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس دعا رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى استئناف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع إيران. في لبنان، تواصل إسرائيل ضرباتها وعمليات التفجير في البلدات الحدودية في جنوب البلاد. وزارة الصحة أفادت بسقوط 10 قتلى، بينهم طفلان وثلاث نساء. في المقابل، أعلن حزب الله إطلاق صواريخ نحو قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل، قال إنها ردا على استهداف الدولة العبرية للضاحية الجنوبية لبيروت. دبلوماسيا، من المقرر أن يجري لبنان محادثات جديدة مع إسرائيل في واشنطن الأسبوع المقبل. وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي قال إن أهداف لبنان من جولة المفاوضات الثالثة هي تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، كما بسط الدولة سيادتها الكاملة على الأراضي اللبنانية. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق نار لمدة 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا ابتداء من اليوم، مبديا الأمل في أن يؤدي ذلك إلى اتفاق يضع حدا للحرب. كييف وموسكو أكدتا الهدنة التي ستترافق مع تبادل حوالي 1000 أسير من كل جانب حسبما صرح ترامب. نهاية هذا الموجز الإخباري.
3: طلب قوي على سندات صندوق الاستثمارات العامة السعودي رغم التوترات الجيوسياسية. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. ما الذي يفسر جاذبية السندات السعودية رغم التوترات الجيوسياسية زياد؟
4: في الواقع، صندوق الاستثمارات العامة سجل واحدة من أقوى عمليات إصدار السندات خلال السنوات الأخيرة، بعدما طرح سندات بقيمة 7 مليارات دولار، فيما تجاوز حجم الطلبات على هذه السندات 29 مليار دولار. هذا الطرح شكل اختبارا حقيقيا لثقة المستثمرين وأقبالهم على سندات دول الخليج وسط التوترات الحالية، لكنه أظهر في المقابل أن المستثمرين باتوا أقل اكتراثا بتلك التوترات عندما يتعلق الأمر بالديون السيادية. هذا الإقبال الكبير على سندات الصندوق في هذا التوقيت تحديدا يعكس عدة عوامل، من أبرزها قوة المركز المالي للمملكة وارتفاع مستوى الثقة الدولية في الاقتصاد السعودي، إضافة إلى المكانة الائتمانية القوية لكل من الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة الذي تتجاوز قيمة أصوله 1 تريليون دولار، ويحمل تصنيفا قويا من وكالات مثل موديز وفيتش، وهو ما يدعم قدرته على الوصول إلى أسواق الدين العالمية بشروط تمويل تنافسية. كما يعكس الطلب المرتفع على السندات قناعة المستثمرين بأن الاقتصاد السعودي يمتلك قدرة كبيرة على امتصاص تداعيات الأزمة، خاصة بعد نجاح المملكة في إعادة توجيه جزء كبير من صادراتها النفطية بعيدا عن مضيق هرمز، إلى جانب مواصلتها تنفيذ خطط النمو طويلة الأجل، وهو ما يمنح المستثمرين فرصة للاستفادة من اقتصاد يشهد تحولا واسعا وتنويعا متسارعا لمصادر الدخل بعيدا عن النفط.
3: في موضوع آخر زياد، القطاع الخاص في الإمارات يواصل التباطؤ وسط تداعيات التوترات الإقليمية، فما أبرز التطورات؟
4: نشاط القطاع الخاص في الإمارات واصل تباطؤه خلال شهر إبريل نيسان الماضي، في وقت رفعت فيه الشركات أسعارها بأسرع وتيرة منذ 15 عاما تحت ضغط الزيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج وتداعيات الاضطرابات في المنطقة، لا سيما على قطاعي النقل والطاقة. في هذا السياق سجل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال أضعف وتيرة تحسن في ظروف التشغيل منذ أكثر من 5 سنوات، رغم بقائه فوق مستوى 50 نقطة، وهو الفاصل بين النمو والانكماش. يعكس هذا التباطؤ تراجع زخم الطلبيات الجديدة مع انخفاض انفاق العملاء وتراجع النشاط السياحي، إلى جانب هبوط ملحوظ في طلبات التصدير نتيجة اضطرابات الحرب وتعطل حركة الشحن في مضيق هرمز، حيث انعكس استمرار التوترات الإقليمية على وتيرة الإنتاج وأداء الشركات. في الوقت ذاته ارتفعت تكاليف المدخلات بشكل كبير، ما دفع الشركات إلى تمرير هذه الزيادات إلى العملاء عبر رفع أسعار البيع بمعدلات ملحوظة. وفي محاولة لاحتواء ضغوط التكاليف اتجهت بعض الشركات إلى تقليص أعداد الموظفين وتثبيت الأجور في ظل استمرار الضغوط على سلاسل التوريد وتعطل تدفق السلع الأساسية إلى دول المنطقة. ورغم هذه التحديات لا يزال الاقتصاد الإماراتي مدعوما بقوة الإنفاق الحكومي واستقرار القطاع المالي، كما تواصل الشركات إبداء تفاؤلها بأفاق النمو عقب انتهاء الحرب.
3: زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك.
5: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. رضا، أضرار واسعة تضرب القطاع الزراعي في جنوب لبنان وسط مخاوف على الأمن الغذائي.
0: نعم رولا، كشفت تقارير رسمية صادرة ضمن خطة الاستجابة الوطنية في لبنان، كشفت عن تعرض أكثر من 56 ألف هكتار من الأراضي الزراعية للتأثر، بينها نحو 18 ألف هكتار تضررت بشكل مباشر نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على المناطق الجنوبية. وأشارت التقارير إلى تسجيل أضرار كبيرة في 64 بلدة شملت الأراضي الزراعية وشبكات الري والبنى التحتية الإنتاجية، إضافة إلى خسائر واسعة في الثروة الحيوانية والمنشآت الغذائية.
1: وما هي أبرز القطاعات الزراعية الأكثر تضرراً رضا؟
0: نعم رولا، أظهرت البيانات أن أشجار الحمضيات والزيتون جاءت في مقدمة المحاصيل المتضررة، إلى جانب نفوق أكثر من 1.8 مليون رأس من الدواجن والمواشي، وخسائر كبيرة في قطاعي النحل والاستزراع السمكي. كما بينت التقارير أن نحو 78% من المزارعين في الجنوب ما زالوا نازحين عن مناطقهم، في وقت تواجه فيها الأسر الريفية تحديات متزايدة مرتبطة بتأمين المياه والمحروقات ومدخلات الإنتاج الزراعي. وتعمل الجهات الرسمية بالتعاون مع منظمات دولية وجهات مانحة على تنفيذ برامج دعم طارئة تشمل مساعدات نقدية وعينية وإعادة تأهيل البنى الزراعية في محاولة للحد من تداعيات الأزمة أو الحرب على الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي في البلاد.
1: الموضوع الثاني يتعلق بارتفاع أسعار الغذاء عالميا بفعل أزمة الطاقة واضطرابات الشرق الأوسط.
0: أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بنسبة 2% خلال أبريل نيسان الماضي، تواصل صعودها لشهر الثالث على التوالي. وأوضحت المنظمة أن الارتفاع جاء مدفوعا بزيادة تكاليف الطاقة والأسمدة، إلى جانب تداعيات التوترات في الشرق الأوسط واضطراب حركة التجارة عبر مضيق هرمز.
1: وما السلع الأكثر تأثرا بارتفاع الأسعار رضا؟
0: سجلت أسعار الحبوب ارتفاعا بنسبة 0.4%، فيما زادت أسعار القمح العالمية بنحو 0.8%، وقفزت أسعار اللحوم بنسبة 6.4% مقارنة بالعام الماضي، كما دفعت زيادة أسعار الأسمدة المزارعين إلى التوسع في زراعة محاصيل أقل اعتمادا عليها وسط مخاوف من استمرار الضغوط على الأسواق العالمية.
5: النشرة الرياضية.
3: ريال مدريد يعاقب 2 من لاعبيه ومنافس باريس سان جيرمان يقترب منه في ترتيب الدوري الفرنسي.
0: والتفاصيل معك وديع فعاني، صباح الخير.
6: صباح الخير. فرض ريال مدريد غرامة مالية كبيرة على لاعبيه أوريليان تشواميني وفيدريكو بالفيردي بلغت 500,000 يورو بسبب التضارب الذي وقع بينهما أول من أمس خلال التدريبات، وأسفر ذلك عن نقل لاعب منتخب الأورغواي إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأوضح النادي في بيان أنه لم يفرض في المقابل أي عقوبات رياضية على اللاعبين، معتبرا أن الغرامة المالية تنهي الإجراءات الداخلية التي فتحت على خلفية الحديثة. فالفيردي سيغيب عن مباراة ريال مدريد المقبلة ضد برشلونة يوم الأحد، وفق ما أكد النادي موضحا أنه سيحتاج للراحة لمدة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين. وبالنسبة لإخبار ريال مدريد، دائما عودة كيليان بابي إلى تدريبات يومين قبل موعد الكلاسيكو أمام برشلونة على ملعب نو كامب، وكان مبابي قد تعرض لإصابة في الفخذ الأيسر قبل نحو 10 أيام وشارك في جزء من الحصة التدريبية مع المجموعة أمس وفق بيان النادي. كما شارك مواطنه الفرنسي أوريليان تشواميني في التدريبات بعد يوم من مشادته مع زميله فالفيردي، وكل ذلك قبل الكلاسيكو المواجهة بين الغريمين. برشلونة يستضيف ريال مدريد مساء يوم الأحد أملا حسم لقب الدوري الإسباني على أرضه. وعن صفوف الفريق الكتالوني، سيغيب النجم الشاب لامين يامال بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، وينتظر ريال معرفة ما إذا كان هدافه الفرنسي كيليان بابي قادرا على المشاركة بعد إصابة في الفخذ، هو أيضا وقد عاد إلى التدريبات كما ذكرنا. وفي فرنسا قلص لانس الفارق بينه وبين باريس سان جيرمان إلى 3 نقاط فقط في افتتاح المرحلة 33 قبل الأخيرة، عندما تغلب على نانت. هدف المباراة الوحيد سجله الشاب مزيان مسلوب اللاعب البالغ 16 من عمره فقط، وقد شارك للمرة الأولى، دخل بديلا وسجل بعد 11 ثانية فقط من دخوله. ومزيان مسلوب هو ابن لاعب لانس والدولي الجزائري السابق وليد مسلوب. بقية المباريات ستقام مساء الأحد، بما في ذلك المباراة بين باريس سان جيرمان وبريست، علما أن هناك مباراة مؤجلة بين لانس وباريس سان جيرمان ستقام يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل. وفي إنجلترا، على مانشستر سيتي الفوز أمام برنتفورد اليوم للضغط على أرسنال المتصدر في سباق اللقب، وتعادل سيتي مع إيفرتون يوم الاثنين أعطى الأفضلية لصالح أرسنال الذي بات يتقدم في الصدارة بفارق 5 نقاط عن سيتي، ولكن لسيتي مباراة مؤجلة. مدرب سيتي بيب غوارديولا تحدث عن الجناح البلجيكي الدولي دوكو المتألق حاليا.
7: دور المدرب مهم دائما، النجاح عندما يقدم اللاعبون أداء جيدا يعود الفضل فيه للمدرب، وعندما يقدمون أداء سيئا يكون ذلك بسببهم. أنا سعيد جدا لأنهم يتقدمون ويشعرون أن الجناح كان عليه أن يسجل ويؤثر، ليس فقط في المواجهات الفردية ولكن أيضا في الأهداف والتمريرات الحاسمة والتمريرات الدفاعية. لقد كانت جيريمي دوكو مذهلا هذا الموسم، بالفعل مذهل.
6: المرحلة 66 تفتتح اليوم بمباراة بين ليفربول وتشيلسي. أرسنال يلعب غدا الأحد في ضيافة جاره اللندني ويست هام المهدد بالهبوط إلى الدرجات الثانية. والذهاب لنهائي كأس الاتحاد الإفريقي والزمالك المصري في ضيافة اتحاد العاصمة الجزائري، ويتطلع إلى اللقب الثالث في تاريخه، بينما يسعى الفريق الجزائري إلى لقبه الثاني. نستمع إلى حارس مرمى الفريق المصري محمد عوض.
8: احنا بنلعبش دايما في اجواء طبيعيه، يعني دايما ماتشاتنا فيها ضغوط ودايما بيكون فيها يعني ضغط كبير متعودين عليه يعني، فاكيد ان شاء الله الاجواء دي مش غريبه علينا.
6: لنادي اتحاد العاصمه الجزائري فريق شديد الانضباط قريا، ونجح كل مره بالضغط على منافسيه مدعوما بقاعده جماهيريه عريضه. لاعب الفريق حسين دهيري.
9: النهائي اللي راح يكون ضد الزمالك راح تكون مباراه صعبه، راح تلعب على مباراتين المباراة اللي هنا راح تكون في الجزائر، راح تكون مباراة مختلفة عن مباراة العودة. والله احنا لازم نديروا نتيجة إيجابية باش نلعبوا في مباراة العودة، نلعبوا في أريحية. ما يخفالكش باللي الزمالك عمل نتائج إيجابية كاع خارج الديار، لازم نكونوا واعيين بالمسؤولية ونركزوا على المباراة على كل حاجة صغيرة وكبيرة.
6: إلى التنس، وخسارة نوفاك جوكوفيتش منذ مباراته الأولى في دورة روما، هزم في الدور الثاني أمام الشاب الكرواتي دينو بريزميتش بثلاث مجموعات. جوكوفيتش البالغ 38 من عمره يعود إلى الملاعب بعد طول غياب بسبب إصابة في الكتف، وخاض المباراة مرتديا تحديدا دعامة لكتفه. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
0: السادسة وخمس وأربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك رولا.
1: اشتباك جديد في هرمز، وواشنطن تنتظر رد طهران على اقتراحها لإنهاء الحرب. تسرب نفطي قبالة جزيرة خارك الإيرانية. 10 قتلى بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان بالأمس، وحزب الله يعلن شن هجوم جديد على قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل. ترامب يعلن هدنة لثلاثة أيام بين أوكرانيا وروسيا. 6 إصابات مؤكدة إلى الآن بفيروس هانتا بحسب منظمة الصحة العالمية.
0: إلى المدونة، مدونة اليوم سناء العاجي،
1: والعنوان تقييم العمل المنزلي.
10: كم من امرأة في محيطنا تستيقظ قبل الجميع وتنام بعد الجميع ثم يقال عنها إنها لا تعمل؟ وكم من امرأة تقضي يومها بين الطبخ والتنظيف والترتيب ورعاية الأطفال والاهتمام بكبار السن ومتابعة تفاصيل البيت الصغيرة والكبيرة ثم لا يظهر لهذا الجهد أي أثر في الحسابات ولا في الإحصاءات ولا حتى في الوعي الجماعي؟ حين يسأل أبناؤها أو زوجها يردون: أمي لا تعمل، زوجتي تبقى في البيت. العمل المنزلي ليس تفصيلا ثانويا، ليس مساعدة، ولا هو واجب طبيعي مفروض على النساء بحكم طبيعتهن البيولوجية مثلا أو دورهن الاجتماعي العادي. إنه عمل حقيقي يومي مرهق ومنتج بدون عطل ولا فترات راحة. بفضله تستمر الأسرة ويرتاح أفرادها، ويتمكن الآخرون من الخروج إلى وظائفهم ومتابعة دراستهم وبناء مساراتهم المهنية. وبفضله أيضا تتراكم الممتلكات ويستقر البيت وتصان الحياة اليومية من الانهيار. لكن المشكلة أن هذا العمل يظل غير مرئي، لا أجرة له، لا اعترافا كافيا به، ولا قيمة مادية واضحة في نظر كثيرين. وحين يحدث خلاف أو طلاق مثلا يحتسب كل شيء تقريبا إلا سنوات الخدمة اليومية التي بذلتها المرأة داخل البيت، كأن وقتها بلا قيمة، وكأن تعبها مجاني، وكأن مساهمتها في بناء استقرار الأسرة لا تستحق التقدير. لهذا فإن المطالبة بالتقييم المادي للعمل المنزلي ليست مبالغة وليست حربا ضد الأسرة، بل هي دفاع عن العدالة داخل الأسرة نفسها، لأن الإنصاف يبدأ من الاعتراف، والاعتراف الحقيقي لا يكون فقط بكلمات الشكر، بل أيضا بفهم أن هذا الجهد ينتج قيمة اقتصادية واجتماعية حقيقية. حين نقلل من قيمة العمل المنزلي فنحن لا نظلم النساء فقط، بل نظلم الحقيقة نفسها. لولا هذا العمل غير المرئي لما قامت بيوت كثيرة أصلا، ولا تراكمت ممتلكات، ولا استمرت حياة أسر كاملة بهذا القدر من الاستقرار. سناء العاجي، الحنفي.
11: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: الأبراج وما تخبئه الأبراج، دائما مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
12: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
0: مرحبا، أهلين إبراهيم. نعرف أن القمر في برج الدلو، لكن ما الجديد فيما يخص الزوايا اليوم؟
12: نعم، اليوم عندي أربع زوايا كلها من القمر. أول واحدة حصلت في الساعة 4:15 بالفجر، سيكستايل يعني 60 درجة مع زحل، هي بتساعد في تنظيم الأمور وتحمل المسؤولية. الثانية جاية تقريبا الساعة 9 الصبح، تربيع بين القمر وعطارد، هي بتخلي بعض الأشخاص يشغل فكره بأمور لا جدوى منها، ممكن تخليه مزاج الطبع. الثالثة تراين يعني 120 درجة بين القمر والزهرة، هاي ممتازة بتخلينا حساسين تجاه أفراد الجنس الآخر، وبتوصل قمتها في ساعة متأخرة الساعة 10 إلا تلت بالليلة الجاية. آخر زاوية جاية الساعة 10 بالليلة الجاية، تربيع بين القمر والشمس، هاي بتدخلنا في صراع بين المشاعر والأفكار. اليوم ما إنه القمر مثل مبارح موجود في الدلو، إذن كمان اليوم نقدر نعزز صداقات جديدة أو صداقات قائمة، ومناسب تماما لأنه ما عندناش خلو مسار، مناسب شراء أجهزة كهربائية وإلكترونية.
0: طيب لننتقل الآن مباشرة ونرى تأثيرات القمر على الأبراج، ونبدأ بالحمل.
12: الحمل بنقول له كمان اليوم عندك نشاط اجتماعي زي امبارح، بإمكانك في هذا اليوم أنك تشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن تحقق أمنية بمساعدة الصديق. بالنسبة للحمل بهاي الفترة بنلاحظ كمان أجواء رومانسية حلوة، وبتم أفكاره من صبي حول أفضل الطرق لكسب المال وإدخال تعديل على الميزانية.
0: ماذا عن الثور؟
12: الثور مشغول امبارح بأموره اللي بتتعلق بالعمل والمركز الاجتماعي، قدامه فرصة حلوة إذا كان بيبحث عن عمل. اللي بيشتغل كموظف بيقدر يتقرب من المسؤولين، اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، كمان بيقدر يقوم بهاي الخطوة، خاصة عنده عطارد بيساعده في اتخاذ القرار الصحيح. وبالنسبة للثور كمان بنقول له عندك عدة مكاسب مالية خلال الفترة المقبلة، أغلبها بتيجي من العمل.
0: إلى الجوزاء الآن.
12: الجوزاء نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة، في رغبة قوية للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، الأجواء الرومانسية الدافئة. في منهم بيبدأ علاقة غرامية اليوم ضمن سفر بعيد أو اتصال بعيد، بس مطلوب من الجوزاء ينتبهوا لصحتهم لأن الشمس موجودة في بيت المتاعب.
0: أخبار السرطان.
12: السرطان مشغول في عدد تنظيم أموره المالية المشتركة، وفي فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض. المستفيد أكثر اليوم هم مواليد شهر 7 شهر يوليو تموز، بس بنقول للسرطان في نفس الوقت انتبهوا هون، يا صحتكو يا صحة إنسان بهمكو أمره بتكون بحاجة للرعاية أكثر، الاحتمال الأكبر مش صحتهم هم، صحة الإنسان اللي بهمهم أمره.
0: أخبار الأسد.
12: الأسد مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شركة عمل أو شركة عاطفة، على الجهتين ناجحة معها تماما، أجواء رومانسية دافية بعززها أكثر وأكثر، ممكن يتمم طلب خطبة زواج أو يوقع عقد تجاري يستفيد منه. وفي هاي الفترة بنلاحظ أنه أفكارهم مقبولة عند المسؤولين عنهم في مجال العمل.
0: أخبار العذراء.
12: راح يتراكم العمل قدامهم مثل مبارح وكمان اليوم وبكرة، لكن لحسن حظهم أنه الشمس موجودة في برج ترابي مثلهم، عم تشحنهم بالطاقة، وبالتالي بيستطيعوا أنه ينجزوا قسم كبير من هذا العمل. اللي بيبحث عن عمل الفرصة متاحة قدامه. مواليد برج العذراء الفترة هاي ممتازة جدا إلهم في مجال العمل، على اعتبار أنه في عدة فرص موجودة لقدام من هون ل 18/5، وبتتجدد من 20/5 لكمان 4 أسابيع.
0: إلى الميزان.
12: الميزان يوم جميل جدا عليه مثل امبارح، بدفع فيه للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، الأجواء الرومانسية الدافية بعززوها أكثر وأكثر، في منهم بيبدأ علاقة غرامية جديدة، الحظ لا يتخلى عنهم مش بس عاطفيا كمان ماليا، ممكن يجربوا حظهم بورقة يا نصيب أو تاجر مثلا بصفقة تجارية معينة، الحظ بيلعب دور معاه. وبتم يعني أكثر شيء بارز عند الميزان الأجواء الرومانسية، ولكن مشغول قسم منهم في ضبط أموره المالية المشتركة.
0: أخبار العقرب.
12: العقرب بالأمور البيتية والعائلية هي اللي بتهمه أكتر شيء في هذا اليوم، وفي إمكانية لإدخال أي تغيير مطلوب على المسكن أو القيام بصفقة عقارية بيع أو شراء. بالنسبة للعقرب أفكارهم مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة، رغم إنه الأجواء الرومانسية مش هالقد دافية.
0: ننتقل إلى القوس.
12: القوس عنده حركة فكرية وجسدية، فكرية دراسة مطالعة لا سيما لطلاب الابتدائي والثانوي، وحركة جسدية سفر واتصالات ولقاءات ومقابلات. اللي عنده امتحان ومقابلة ومستعد بنسبة النجاح قوية. التجار المحليون عم يستفيدوا في عمليات البيع. بالنسبة للقوس أجواء الرومانسية حلوة، بس أهم نصيحة لأنه الشمس موجودة في الثور يديروا بالهم على صحتهم.
0: أخبار الجدي.
12: الجدي الناحية المالية راح تشغله في هالفترة هاي، مبارح اليوم بكرة بيفكر شو يعمل حتى يدخل تعديل على الوضع المالي يخفف من النفقات، وبنبشرهم انه في مكسب مالي جاء للطريق. هذا بيكون العمل او عمل اضافي او بيستردوا مبلغ بدهم اياه من قبل. الجدي مليان طاقة مليان نشاط، مناسب جدا له يمارس نشاطات ادبية.
0: والى الدلو الان.
12: الدلو طبعا مليان طاقة من امبارح واليوم وبكرة، بيقدر يواجه مشاغله وينجز قسم كبير منها. شعبيته في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه، أجواء رومانسية حلوة، وكمان بنلاحظ أنه أفكاره مقبولة عند أفراد العائلة.
0: ونختم مع الحوت.
12: مع مزيد الأسف الحوت شاعر بنوع من التعب أو الملل بينال منه، هذا الشيء من امبارح وكمان اليوم وبكرة. بكرة بالمساء بيكون في تغيير إيجابي جاي على الطريق، بس اليوم مطلوب منه ما يعصب على كل صغير وكبير، يحاول ينجز قديش بيقدر من العمل الضروري والعاجل وأن يخلد إلى الراحة. الحلو عند الحوت أنه رغم أنه القمر ما بيعطيه الطاقة، لكن الشمس بتعوضه اللي هي موجودة في برج الثور، وبالتم كمان أفكاره مقبولة عند الإخوة وعند الجيران.
0: وصلتنا رسالة ثورية من القاهرة تسأل عن صفات حفيدتها سوسن من مواليد 11-12-2023 في التاسعة ليلا.
12: نعم، نقول لهذه السيدة

0: في عملية امتصاص هذه الصبغة من النبتة المعالجة اللي هي الـ MABL. بتجارب المختبر تحصلنا على نتائج ممتازة جدا، يعني بلغت عملية امتصاص عندنا 228 ملي جرام لكل جرام، هذه طبعا كمية كبيرة جدا مقارنة بالمواد السابقة وبالنباتات السابقة اللي تم استخدامها من قبل في عدة أبحاث، وتمت نسبة الإزالة في حدود توصل لغاية 83% بعد 5 دورات من الاستخدام.
1: التحدي الأكبر الذي عليه أن يتجاوزه الفريق البحثي الليبي يتلخص في الخطوة التالية التي ستكون بالانتقال من التجارب المخبرية إلى أنظمة التدفق المستمر بالمصانع لتقييم الجدوى الاقتصادية والتشغيلية على نطاق واسع. على غرار علم الأدوية وطب الأعشاب، تظل الطبيعة الأم الحنون التي تلهم طفلها الإنسان كي يأتي بحلول مدروسة في علم كيمياء النبات لأزمة التلوث البيئي التي ما عاد يحتمل تركها بلا معالجة مستدامة.
2: للاستماع إلى كل برامجنا mc-dualia.com.
3: وصلنا إلى ختم هذه الفترة الصباحية. نبيل، شكرا لك على هذه الرفقة.
4: شكرا لك رضا جودي. الشكر موصول لرولا أبي حيدر، رافقنا في تقديم النشرات والفقرات الإخبارية المتنوعة، محمد بوشيبة وفانا بأهم ما جاء في الصحف الفرنسية والعربية الصادرة اليوم، ولميزان الدين بالمواجيد.
3: سليم فريني كان معنا في التنسيق، وعبد المنعم مرزوق وإيجو على الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي. اللقاء يتجدد غدا صباحا عند 4 صباحا بالتوقيت الفرنسي،
4: وإلى ذلك الحين كونوا بخير. إلى اللقاء.
3: الثامنة صباحا هنا في باريس.
4: موجز إخباري جديد معك لميس زين الدين، إليك يا لميس.
5: شكرا نبيل، أهلا بكم مستمعينا مجددا. في ظل تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز، حيث أفاد الجيش الأمريكي باستهداف ناقلتي نفط إيرانيتين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع ردا قريبا من إيران. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن المقترح لا يزال قيد الدرس، وبمجرد التوصل إلى قرار نهائي سيعلن ذلك بالتأكيد وفق ما نقلت وكالة أنباء إسنا. وبينما ندد بقائي بالاشتباكات في مضيق هرمز مشيرا إلى أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وخرق لوقف إطلاق النار، شدد ترامب على أن تبادل الضربات هذا لن يؤثر على الهدنة. أفادت صحيفة نيويورك تايمز استنادا إلى صور أقمار اصطناعية بتسرب نفطي رصد قبالة الساحل الغربي لجزيرة خارك، وبدا أن مساحة البقعة تخطت 52 كيلومترا مربعا. إلى التطورات الميدانية في الإمارات، حيث أعلنت السلطات أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع هجمات بالصواريخ والمسيرات آتية من إيران، ما أسفر عن سقوط 3 إصابات متوسطة. في الموازاة، أكد مصدران سعودي أن المملكة الخليجية رفضت استخدام القوات الأمريكية لقواعدها ومجالها الجوي في عملية هرمز، وذلك منعا لتصعيد الوضع بحسب المصدر نفسه. وخلال لقائه في واشنطن، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس دعا رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى استئناف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع إيران. في لبنان، تواصل إسرائيل ضرباتها وعمليات التفجير في البلدات الحدودية في جنوب البلاد. وزارة الصحة أفادت بسقوط 10 قتلى بينهم طفلان و3 نساء. في المقابل، أعلن حزب الله إطلاق صواريخ نحو قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل، قال إنها ردا على استهداف الدولة العبرية للضاحية الجنوبية لبيروت. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق نار لمدة 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا ابتداء من اليوم، مبديا الأمل في أن يؤدي ذلك إلى اتفاق اتفاق يضع حدا للحرب. كييف وموسكو أكدتا الهدنة التي ستترافق مع تبادل حوالي 1000 أسير من كل جانب حسب ما صرح ترامب. في سوريا أعلنت وزارة الداخلية أنها أوقفت خردل أحمد ديوب العميد الركن في قوات نظام بشار الأسد متهمة إياه بالضلوع بهجوم بسلاح كيميائي في الغرب.

0: الوطة الشرقية لدمشق عام 2013. نهاية الموجز، والآن مع كافي شو.
1: شكرا لميس زين الدين.
2: كافي شو، غادة الخليل، باسم سلول.
3: صباح الخير، صباح النشاط، صباح ال كيف بدي اقول لك هيك شمس
1: شمس اليوم.
3: باسم كيفك؟ باسم
1: يا صباح نور يا غادة، تحياتنا للجميع، اهلا وسهلا فيكم. كافي شو جديد اليوم،
3: ويوم
1: جديد يعني كمان. تحياتنا ليوجو على الهندسة الإذاعية، وطبعا مع بداية هاليوم يا غادة حلو الواحد يسمع أخبار حلوة ونشيطة، يعني تعطينا شوية طاقة في ظل نقص الطاقة العالمي. ما عم نجيب طاقة غير على الهواء، طاقة الهوائية يعني.
3: اليوم شو بدك نحكي؟
1: عن شو؟
3: يا الله، في خبرين جمعتهم مع بعض لأنه لهم علاقة بالمي. المي غالي.
1: المي كمان.
3: لا الحقيقة رح أحكي عن مالك ببغاء. عنده يعني عود ببغاء وطائره على أشياء مش متداولة. مثلا اسمه بيبي. هذا الطائر بيبي عنده كل التحديات، يعني بيشارك بتحديات. أولاً شارك سنوياً برحلة دراجات هوائية لمسافة 500 ميل تشمل نحو 20,000 شخص على مدار أسبوع، وكان هو مثل العادة مع صاحبه على الدراجة الهوائية. وكمان أكثر جرأة، قفز بمظلة. نعم، سجل 15 قفزة منذ الخريف الماضي. قفز داخل فقاعة بلاستيكية مربوطة بمالكه وحلق بحرية خلف المظلة. الآن ماذا يريد منه المالك؟ عمل له هلأ يعني مغامرة فريدة، صمم له غواصة صغيرة.
1: أول طائر يشوف تحت المية مثلا.
3: وشو غواصة يعني؟ إذا بتدخل لتفاصيل شو عمل له بتقول ما معقول أنه ممكن، بس لأنه هو كتير بحبه وعنده هيدا الشغف أنه كيف ممكن الحيوان الحقيقي كمان في إله، أنه ممكن يكون في عنده الحيوانات تكون مرادفة وتشارك الإنسان بتحديات رغم كل شيء، وهيدا شيء جميل. ونجح بكل التحديات هذا البيبي.
1: شاطر.
3: أما باليابان ففي حوض أسماك شهد كمان واقعة فريدة من نوعها. حفل استقبال رسمي لخمسة موظفين جدد تحت الماء.
1: عملوا لهم حفلة تحت المي يعني.
3: ارتدى الموظفون زي الرسم الكامل مع أسطوانات أكسجين مزينة بملصقات تعريفية ليتسلموا خطابات تعيين وسط الشعاب المرجانية. شو رأيك من
1: شو بيشتغلوا هدول؟
3: رأيتهم هني بيشتغلوا يبدو
1: بنفس المجال، يعني
3: بنفس المجال له علاقة طبعا بالمياه. يعني بيقال بيهتفوا أنه جعل اليوم الأول للعمل ذكرى محفورة بالأذهان في مواجهة الأسماك، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الروابط بين الموظفين الجدد والبيئة اللي سيقضون فيها ساعات عمل لرعاية الكائنات البحرية. وطبعا يعني هذا التفاعل المباشر يؤكد أن الرؤية من تحت الماء تمنح الموظف منظورا مختلفا يعزز شعوره بالمسؤولية تجاه البيئة. شايف أنه خبر طريف بس كمان في رسالة.
1: لازم نحن كمان لما يجينا لهون ينزلنا تحت الماء. هذا اللي عم فكر فيه، عم بتذكر أول يوم مثلا.
3: كان قديش قال هيدا بيساعد أنه كسر الرهبة الوظيفية.
1: معهم حق، خصوصا العمل بمكان جديد أول يوم بيكون بيخوف.
3: نعم. طيب اليوم رح نفتتح سويا باسم مع فضل شاكر اللي تعرف أكيد صدر حكم براءة.
1: نعم. إلى فضل شاكر طبعا من زمان تم تأجيل المحكمة أكثر من مرة، ومؤخرا من يومين يمكن صدر حكم براءة. نعم. فضل شاكر،
3: وطبعا بنتمنى عودته الآن لأنه
1: هلا بيقدر يمكن يرجع يعمل حفلات
3: طبعًا
1: كمان.
3: طبعا طبعا، وكان يعني ابنه محمد كتير سعيد بهذا القرار اللي صدر. نتمنى عودته
1: فضل يعني. نعم. كمان لأنه فعلا أخذ معه كتير وقت، وكان بمدة مختفي عن الأنظار وإلى ما هنالك، وكان في جدل بين هل هو بريء أم لا، لكن القضاء حكم ببراءة فضل شاكر. بنسمعه لفضل ومع ابنه محمد.
3: مع محمد
1: كيفك عفرائي.

0: كيفك عفرائي؟
1: يا سلام على هالأصوات، يعني قد ما كان يعني رغم إنه الغنية بتحسيها لوهلي إنها حزينة، لكن أصواتهم الدافية بتحليها.
0: طيب نحن حنسأل كمان كيفنا كلنا بهالعالم، شو رأيك نطرح على المستمعين باسم؟ يعني اليوم في خوف من فيروس أنتا.
1: يا سلام، يعني ما لحقنا لسه ننسى كوفيد وقصصه والحجر تبعه
0: أبدا، لأنه هو نعرف على ما تنسى فينا سياحية اللي هي يعني موجودة بهالمنطقة اللي عم تشهد الحروب، وهيدا بيشبه يعني شبيه ببدايات انتشار فيروس الكوفيد. ففي خوف لدى المستمعين من أنه يحصل مرة تانية انتشار لفيروس ما بنعرف شو هو، كمان له علاقة يعني بالتنفس
1: هو كمان بينتقل من القوارض، يقال ومخلفات القوارض أيضا قليل ينتقل من إنسان لإنسان، لكن ما بنعرف إذا حيصير طفرة. نعم. يصير ينتقل بسرعة بين إنسان ومن إنسان لإنسان، يعني هذا الخوف أيضا.
0: فلديهم تخوف لغاية الآن، منظمة الصحة العالمية بتقول منه فيروس، إنه حال يعني ضمن بعده يعني محصور،
1: بعده محصور. بس أيام كورونا ما كنا نفكر إنه رح نوصل الحجر، بس شو رح تشعروا إذا أصلا وصلنا لهديك المرحلة قادرين نفسيا نتحمل أيضا ضغط آخر، يعني مع كل الضغوط المعيشية والأشياء اللي عم نعيشها حاليا. انتوا خبرونا على الواتساب 0233 7115 28 22.
0: وإلى ضيوفنا اليوم عند 9:45 رح يكون معنا مؤسس أوركسترا وتر بمدينة الموصل
1: محمد صالح، رح يكون معنا مباشرة على الهواء. طبعا أوركسترا وتر معروفة بالعراق، هي أول أوركسترا أيضا عزفت بالمدينة من بعد تحريرها من تنظيم الدولة، والحديث عن هذه الأوركسترا، عن نشاطاتها، مشاركتها بمهرجانات عربية أيضا، ونقلة جديدة رح تكون في تطوير جديد للفرقة رح نحكي عنه مباشرة عنه.
0: وأيضا الرقص حيكون موجود بإطار الفن السابع، فيلم أو مهرجان فيلم اسمه هذا المهرجان رقصة، مهرجان رقصة، ونتعرف من مؤسس المهرجان رامي ربيع على هذه الفكرة اللافتة.
1: هي فقراتنا اليوم، بعض فقراتنا طبعا فقرات معتادة موجودة،
0: وأوليفيا رودريغو هذه الفنان اللي تنطلق بجولة فنية عالمية، وأيضا لشراء كل بطاقات اللي كان مقرر بحفل العام المقبل، وضافت حفلة تانية. فتصور من هلأ للعام المقبل
1: مسكرة حفلات،
0: نعم، وين بالأرينا كمان. فلذلك أوليفيا رودريغو حتكون أيضا في باريس قريبا مع جولتها العالمية.

0: معكم في كافي شعب الاذاعه مونتي كارلو الدوليه. خلونا نسمع حظنا مع الابراج والعالم الفلكي ابراهيم حزبون. حاوره رضا جودي.
1: ابراج مونتي كارلو الدوليه.
2: الابراج وما تخبئه الابراج، دائما مع عراب الحظوظ ابراهيم حزبون. صباح الخير ابراهيم.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
2: مرحبا أهلين إبراهيم. نعرف أن القمر في برج الدلو، لكن ما الجديد فيما يخص الزوايا اليوم؟
3: نعم، اليوم عندي أربع زوايا كلها من القمر. أول واحدة حصلت في الساعة 4:15 بالفجر، سيكستايل يعني 60 درجة مع زحل، هي بتساعد في تنظيم الأمور وتحمل المسؤولية. الثانية جاية تقريبا الساعة 9 الصبح، تربيع بين القمر وعطارد، هي بتخلي بعض الأشخاص يشغل فكره بأمور لا جدوى منها، ممكن تخليه مزاج الطبع. الثالثة تراين يعني 120 درجة بين القمر والزهرة، هاي ممتازة بتخلينا حساسين تجاه أفراد الجنس الآخر، وبتوصل قمتها في ساعة متأخرة الساعة 10 إلا تلت بالليلة الجاية. آخر زاوية جاية الساعة 10 بالليلة الجاية، تربيع بين القمر والشمس، هاي بتدخلنا في صراع بين المشاعر والأفكار. اليوم ما إنه القمر مثل مبارح موجود في الدلو، إذن كمان اليوم نقدر نعزز صداقات جديدة أو صداقات قائمة، ومناسب تماما لأنه ما عندناش خلو مسار، مناسب شراء أجهزة كهربائية وإلكترونية.
2: طيب لننتقل الآن مباشرة ونرى تأثيرات القمر على الأبراج، ونبدأ بالحمل.
3: الحمل بنقول له كمان اليوم عندك نشاط اجتماعي زي امبارح، بإمكانك في هذا اليوم أنك تشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن تحقق أمنية بمساعدة الصديق. بالنسبة للحمل بهاي الفترة بنلاحظ كمان أجواء رومانسية حلوة، وبتتم أفكاره من صبي حول أفضل الطرق لكسب المال وإدخال تعديل على الميزانية.
2: ماذا عن الثور؟
3: الثور مشغول امبارح بأموره اللي بتتعلق بالعمل والمركز الاجتماعي، قدامه فرصة حلوة إذا كان بيبحث عن عمل. اللي بيشتغل كموظف بيقدر يتقرب من المسؤولين، اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، كمان بيقدر يقوم بهاي الخطوة، خاصة عنده عطارد بيساعده في اتخاذ القرار الصحيح. وبالنسبة للثور كمان بنقول له عندك عدة مكاسب مالية خلال الفترة المقبلة، أغلبها بتيجي من العمل.
2: إلى الجوزاء الآن.
3: الجوزاء نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة، في رغبة قوية للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، الأجواء الرومانسية الدافية. في منهم بيبدأ علاقة غرامية اليوم ضمن سفر بعيد أو اتصال بعيد، بس مطلوب من الجوزاء ينتبهوا لصحتهم لأن الشمس موجودة في بيت المتاعب.
2: أخبار السرطان.
3: السرطان مشغول في عدد تنظيم أموره المالية المشتركة، وفي فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض. المستفيد أكثر اليوم هم مواليد شهر 7 شهر يوليو تموز، بس بنقول للسرطان في نفس الوقت انتبهوا هون، يا صحتكو يا صحة إنسان بهمكو أمره بتكون بحاجة للرعاية أكثر، الاحتمال الأكبر مش صحتهم هم، صحة الإنسان اللي بهمهم أمره.
2: أخبار الأسد.
3: الأسد مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شركة عمل أو شركة عاطفة، على الجهتين ناجحة معها تماما، أجواء رومانسية دافية بعززها أكثر وأكثر، ممكن يتمم طلب خطبة زواج أو يوقع عقد تجاري يستفيد منه. وفي هاي الفترة بنلاحظ أنه أفكارهم مقبولة عند المسؤولين عنهم في مجال العمل.
2: أخبار العذراء.
3: رح يتراكم العمل قدامهم مثل مبارح وكمان اليوم وبكرة، لكن لحسن حظهم انه الشمس موجودة في برج ترابي مثلهم، عم تشحنهم بالطاقة، وبالتالي بيستطيعوا انه ينجزوا قسم كبير من هذا العمل. اللي بيبحث عن عمل الفرصة متاحة قدامه. مواليد برج العذراء الفترة هاي ممتازة جدا لهم في مجال العمل، على اعتبار انه في عدة فرص موجودة لقدام من هون ل 18/5، وبتتجدد من 20/5 لكمان 4 أسابيع.
2: إلى الميزان.
3: الميزان يوم جميل جدا عليه مثل امبارح، بدفع فيه للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الأجواء الرومانسية الدافية بيعززوها أكثر وأكثر، في منهم بيبدأ علاقة غرامية جديدة. الحظ لا يتخلى عنهم، مش بس عاطفيا كمان ماليا، ممكن يجربوا حظهم بورقة يا نصيب أو تاجر مثلا بصفقة تجارية معينة. الحظ بيلعب دور معاه، وبتم يعني أكثر شيء بارز عند الميزان الأجواء الرومانسية، ولكن مشغول قسم منهم في ضبط أمور المالية المشتركة.
2: أخبار العقرب؟
3: العقرب بالأمور البيتية والعائلية هي اللي بتهمه أكثر شيء في هذا اليوم، وفي إمكانية لإدخال أي تغيير مطلوب على المسكن أو القيام بصفقة عقارية بيع أو شراء. بالنسبة للعقرب أفكارهم مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة، رغم إنه الأجواء الرومانسية مش هالقد دافية.
2: ننتقل إلى القوس.
3: القوس عنده حركة فكرية وجسدية، فكرية دراسة مطالعة لا سيما لطلاب الابتدائي والثانوي، وحركة جسدية سفر واتصالات ولقاءات ومقابلات. اللي عنده امتحان ومقابلة ومستعد، نسبة النجاح قوية. التجار المحليون عم يستفيدوا في عمليات البيع. بالنسبة للقوس أجواء الرومانسية حلوة، بس أهم نصيحة لأنه الشمس موجودة في الثور، يديروا بالهم على صحتهم.
2: أخبار الجدي؟
3: الجدي الناحية المالية راح تشغله في هالفترة هاي، مبارح اليوم بكرة، بيفكر شو يعمل حتى يدخل تعديل على الوضع المالي، يخفف من النفقات، وبنبشرهم انه في مكسب مالي جاء للطريق. هذا بيكون العمل او عمل اضافي او بيستردوا مبلغ بدهم اياه من قبل. الجدي مليان طاقة، مليان نشاط، مناسب جدا له يمارس نشاطات ادبية.
2: والى الدلو الان.
3: الدلو طبعا مليان طاقة من امبارح واليوم وبكرة، بيقدر يواجه مشاغله وينجز قسم كبير منها. شعبيته في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه، أجواء رومانسية حلوة، وكمان بنلاحظ أنه أفكاره مقبولة عند أفراد العائلة.
2: ونختم مع الحوت.
3: مع مزيد الأسف، الحوت شاعر بنوع من التعب أو الملل بينال منه، هذا الشيء من امبارح وكمان اليوم وبكرة. بكرة بالمساء بيكون في تغيير إيجابي جاي على الطريق، بس اليوم مطلوب منه ما يعصب على كل صغير وكبير، يحاول ينجز قديش بيقدر من العمل الضروري والعاجل، وأن يخلد إلى الراحة. الحلو عند الحوت أنه رغم أنه القمر ما بيعطيه الطاقة، لكن الشمس بتعوضه اللي هي موجودة في برج الثور، وبالتم كمان أفكاره مقبولة عند الإخوة وعند الجيران.
2: وصلتنا رسالة ثوريا من القاهرة تسأل عن صفات حفيدتها سوسن من مواليد 11-12-2023 في 9 ليلا.
3: نعم، نقول لهذه السيدة: حفيدتك من برج القوس وطالعها الأسد، في المستقبل بنلاحظ إنها مندفعة بقوة لتحقيق أهدافها، عند مواهب فنية وأدبية تعزز من شعبيتها، تنجح في حياتها بفضل دبلوماسيتها وتصرفها العملي وإدراكها الجيد للأمور. بتنصب أفكارها حول الجانب العملي في الموضوع اللي بيشغلها، وما بتسرع في اتخاذ قراراتها، لكن بيشطح فيها خيالها مرات من يعني لعالم وهمي. بتحاول بتصرفاتها أن تترك انطباع بأهمية حضورها بين الآخرين، وبتشعر أحيانا كأنها عايشة حاضر صعب، ويعود السبب ذلك إلى قيود من طفولتها. إذن من هلا وهي طفلة يديروا بالهم يراعوها ويدعموها. عند الولادة تواجد كوكب بلوتو في بيت الصحة، وهذا بيدل إنها بتهتم بالشؤون الصحية، وممكن جدا إنها تشتغل في هذا المجال.
2: وفي الأخير مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم، مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
3: هالمرة يا رضا رحنا على السويد، في عنا منشدة أوبرا ميزو سوبرانو اسمها آن سوفي فون أوتر.
2: شكرا جزيلا إبراهيم حسبون، ويومك سعيد.
3: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
2: الله يعافيك. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

0: فدوى ضحكتك سمعناها من حاتم العراقي. نتابع معكم برنامج كافي شو اليوم التاسع من أيار مايو.
1: حدث في مثل هذا اليوم. باسم سلوم.
0: إيجو مرسي بوكو. أهم الأحداث التي حدثت طبعا في نفس هذا التاريخ من العام 1927 نبدأ ونقل عاصمة أستراليا إلى مدينة كامبرا بدلا من ميلبورن. في العام 1941 وفي نفس هذا التاريخ الغواصة الألمانية يو 110 تقع بيد القوات البريطانية، وأدى ذلك لحصول الإنجليز على جهاز الشفرة الألماني مما مكن الحلفاء من فك الشفرة الألمانية. في العام 1945 انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية، وأيضا في العام 1945 جلاء ألمانيا عن تشيكوسلوفاكيا وإعلان الجمهورية فيها، وأيضا في العام نفسه الإعلان عن استقلال إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية. نتابع استعراض أهم أحداث اليوم. في العام 1955 ألمانيا الغربية تنضم إلى حلف شمال الأطلسي الناتو. في العام 1994 الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس أفريقي لجمهورية جنوب أفريقيا. في العام 2009 جاكوب زوما يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لجنوب أفريقيا. أيضا وأخيرا في العام 2015 في نفس هذا اليوم منظمة الصحة العالمية تعلن أن ليبيريا قد أصبحت خالية تماما من فيروس الإيبولا. إلى مواليد اليوم في عالم الغناء نبدأ من عند بيلي جويل، مغني وكاتب أغاني وعازف بيانو أمريكي، ولد عام 1949 في نيويورك، ويعد من أبرز نجوم موسيقى البوب والروك في الولايات المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضي. اشتهر بالعديد من الأغاني وحصل على العديد من الجوائز أيضا، بينها عدة جوائز غرامي، كما دخل إلى قاعة مشاهير الروك أند رول عام 1999. أيضا من مواليد هذا اليوم في عالم الغناء نجاة عتب، وهي مغنية شعبية مغربية ولدت عام 1990 وتعد من أبرز الأصوات النسائية في الأغنية الشعبية المغربية.

0: honestly بصراحة سمعناها من بيري جويل.
1: يلا نكفي سويا وننتقل إلى الرياضة
0: مع وديع فيعاني. صباح الخير.
2: صباح الخير. فرض ريال مدريد غرامة مالية كبيرة على لاعبيه أوريليان تشواميني وفيدريكو بالفيردي بلغت 500,000 يورو بسبب التضارب الذي وقع بينهما أول من أمس خلال التدريبات، وأسفر ذلك عن نقل لاعب منتخب الأوروغواي إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأوضح النادي في بيان أنه لم يفرض في المقابل أي عقوبات رياضية على اللاعبين، معتبرا أن الغرامة المالية تنهي الإجراءات الداخلية التي فتحت على خلفية الحديثة. فالفيردي سيغيب عن مباراة ريال مدريد المقبلة ضد برشلونة يوم الأحد، وفق ما أكد النادي موضحا أنه سيحتاج للراحة لمدة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين. وبالنسبة لإخبار ريال مدريد، دائما عودة كيليان مبابي إلى تدريبات يومين قبل موعد الكلاسيكو أمام برشلونة على ملعب نو كامب. وكان مبابي قد تعرض لإصابة في الفخذ الأيسر قبل نحو 10 أيام وشارك في جزء من الحصة التدريبية مع المجموعة أمس وفق بيان النادي. كما شارك مواطنه الفرنسي أوريليان تشواميني في التدريبات بعد يوم من مشدته مع زميله فالفيردي، وكل ذلك قبل الكلاسيكو المواجهة بين الغريمين. برشلونة يستضيف ريال مدريد مساء يوم الأحد آملا حسم لقب الدوري الإسباني على أرضه. وعن صفوف الفريق الكتالوني سيغيب النجم الشاب لامين يامال بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، وينتظر ريال معرفة ما إذا كان هدافه الفرنسي كيليان مبابي قادرا على المشاركة بعد إصابة في الفخذ. هو أيضا وقد عاد إلى التدريبات كما ذكرنا. وفي فرنسا قلص لانس الفارق بينه وبين باريس سان جيرمان إلى 3 نقاط فقط في افتتاح المرحلة 33 قبل الأخيرة، عندما تغلب على نانت. هدف المباراة الوحيد سجله الشاب مزيان مسلوب اللاعب البالغ 16 من عمره فقط، وقد شارك للمرة الأولى، دخل بديلا وسجل بعد 11 ثانية فقط من دخوله. ومزيان مسلوب هو ابن لاعب لانس والدولي الجزائري السابق وليد مسلوب. بقية المباريات ستقام مساء الأحد بما في ذلك المباراة بين باريس سان جيرمان وبريست، علما أن هناك مباراة مؤجلة بين لانس وباريس سان جيرمان ستقام يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل. وفي إنجلترا على مانشستر سيتي الفوز أمام برنتفورد اليوم للضغط على أرسنال المتصدر في سباق اللقب، وتعادل سيتي مع إيفرتون يوم الاثنين أعطى الأفضلية لصالح أرسنال الذي بات يتقدم في الصدارة بفارق 5 نقاط عن سيتي، ولكن لسيتي مباراة مؤجلة. مدرب سيتي بيب غوارديولا تحدث عن الجناح البلجيكي الدولي دوكو المتألق حاليا.
3: دور المدرب مهم دائما. النجاح عندما يقدم اللاعبون أداء جيدا يعود الفضل فيه للمدرب، وعندما يقدمون أداء سيئا يكون ذلك بسببهم. أنا سعيد جدا لأنهم يتقدمون ويشعرون أن الجناح كان عليه أن يسجل ويؤثر، ليس فقط في المواجهات الفردية ولكن أيضا في الأهداف والتمريرات الحاسمة والتمريرات الدفاعية. لقد كانت جيريمي دوكو مذهلا هذا الموسم، بالفعل مذهل.
2: المرحلة 66 تفتتح اليوم بمباراة بين ليفربول وتشيلسي. أرسنال يلعب غدا الأحد في ضيافة جاره اللندني ويست هام المهدد بالهبوط إلى الدرجات الثانية. والذهاب لنهائي كأس الاتحاد الإفريقي والزمالك المصري في ضيافة اتحاد العاصمة الجزائري، ويتطلع إلى اللقب الثالث في تاريخه، بينما يسعى الفريق الجزائري إلى لقبه الثاني. نستمع إلى حارس مرمى الفريق المصري محمد عوض.
4: احنا بنلعبش دايما في اجواء طبيعيه، يعني دايما ماتشاتنا فيها ضغوط ودايما بيكون فيها يعني ضغط كبير متعودين عليه يعني، فاكيد ان شاء الله الاجواء دي مش غريبه علينا.
2: لنادي اتحاد العاصمه الجزائري فريق شديد الانضباط قريا، ونجح كل مره بالضغط على منافسيه مدعوما بقاعده جماهيريه عريضه. لاعب الفريق حسين دهيري.
5: النهائي اللي راح يكون ضد الزمالك راح تكون مباراه صعبه، راح تلعب على مباراتين، مباراة اللي هنا راح تكون في الجزائر راح تكون مباراة مختلفة عن مباراة العودة. طلع احنا لازم نديروا نتيجة إيجابية باش نلعبوا في مباراة العودة، نلعبوا في أريحية. ما يخفالكش بلي الزمالك عمل نتائج إيجابية كاع خارج الديار، لازم نكونوا واعيين بالمسؤولية ونركزوا على المباراة على كل حاجة صغيرة وكبيرة.
2: إلى التنس وخسارة نوفاك جوكوفيتش منذ مباراته الأولى في دورة روما، هزم في الدور الثاني أمام الشاب الكرواتي دينو بريزميتش بثلاث مجموعات. جوكوفيتش البالغ 38 من عمره يعود إلى الملاعب بعد طول غياب بسبب إصابة في الكتف، وخاض المباراة مرتديا تحديدا دعامة لكتفه. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: كما نشكرك وديع فيعاني.

0: التاسعة إلى ربعا في استديوهات مونتي كارلو الدولية. وننتقل الآن إلى ضيفنا من العراق مع باسم سلوم.
1: لقاء الصباح

0: هذه المقطوعة للموسيقار المصلي خالد محمد علي، وهي بأنامل فرقة وتر، هذه الأوركسترا التي تأسست عام 2020 في مدينة الموصل في العراق، وتضم موسيقيين شباب محليين من الناجين في الحرب. أسستها ورعتها إذاعة الغد في الموصل، وطبعا معنا مباشرة مؤسس الأوركسترا السيد محمد صالح. صباح الخير.
1: صباح الورد عليكم وعلى كل المستمعين، صباحكم بجمال نينوى، صباحكم بجمال الجمل الموسيقية للملا عثمان الموصلي.
0: يعني سيد محمد، قديش حلو يكون فيها الأوركسترا كانت كصوت حياة للموصل من بعد التحرير.
1: والله هي الموسيقى هي غذاء الروح ولغة الشعوب.
0: نعم.
1: الذي حدث في مدينة الموصل هو كاد أن يكون من أقوى الحروب خلال القرن 21، بما تحمله من همجية الإرهابيين وهمجية ما دمروا من حضارة طمس هوية الموصل. لكن الحمد لله والشكر بعد عمليات التحرير بسواعد أهل مدينة الموصل وبسواعد العراقيين جميعا، عادت المدينة وعادت لها الواجهة الثقافية والفنية. كل عمل على حدة.
0: نعم.
1: وإحنا وقع على عاتقنا أننا يجب أن يعني نعمل بالمجال الذي يعني خلينا نقول
0: المجال الذي يعني. نعم.
1: أساسنا
0: عليه. نعم. هو رمزية يعني أيضا كان لموضوع الموسيقى بالموصل، وخصوصا أنه الآلات كانت تخبأ من عناصر التنظيم، الموسيقى كانت بالسر، فيعني كان في فعل مقاومة مع وجود التنظيم بهالموسيقى من خلال بعض الموسيقيين يلي قدروا ينجوا مع آلاتهم أيضا أنها ترجع تعزف في مدينة الموصل من بعد التحرير.
1: أكيد هذا الموضوع مو فقط أيام داعش، هذا ما بعد 2003 أنا كنت طالب في معهد الموسيقى. إذا أحمل الآلة يعني شلون نقول إحنا بالعراقي نسميها القونية، بس هو شوال، شوال نشيل العود بالشوال حتى لا يبين أنه هاي آلة موسيقية.
0: أنه ليش راح يصير يعني شو كان راح يحكوا أو شو كان السبب؟
1: ممكن تتهدد، ممكن تنقتل، ممكن يعني هذا الموضوع هذا ما قبل 2014، لكن 2014 أكيد إذا لقوا يمك آلة أو أي شيء لك علاقة بالموسيقى هذا. نعم. يعني جريمة كلش كبيرة.
0: ومن هون يمكن اجت فكرة تأسيس هالأوركسترا بعد التحرير، أوركسترا وتر، طبعا بالتعاون مع الموسيقار محمد محمود.
1: نعم.
0: كيف صار التعاون؟
1: والله هو الحلم موجود من كنا طلاب، لأن أساسا محمد محمود كان أستاذي أيضا. لكن بعد 2000 يعني نهاية 2020 كان هو بتركيا وإجا للأربيل والتقينا، وهذا الحلم هو قائم من سنوات. فاجت الفكرة أنه راديو الغد يرعى هذا البروجيكت، هذا المشروع الناشئ، وأطلقنا فورم إلى كل أبناء نينوى، وتقدم لنا أكثر من 105 إلى 106 عازف. اختارينا بالبداية 35 وأسسنا هذه الأوركسترا.
0: حلو. اللافت أيضا يعني كأنه هاي الأوركسترا أيضا بتعبر عن الروح الاجتماعية بمحافظة نينوى، وهذا التنوع يعني الموجود فيها بتحتوي على الجميع.
1: أكيد. أنت تعرف نينوى هي من أشهر المدن بالعراق، ما تحتوي من خليط من مكونات وأطياف. ففيها الكردي، اليزيدي، المسلم، السني، الشيعي، التركماني، كل هاي الأطياف موجودة. الأيزيدي أيضا،
0: المسيحي أيضا يعني هي معروفة تنوع محافظة نينوى بالعراق، وهذا الغنى الموجود فيها أصلا، يمكن مشان هيك كانت هدف للتنظيم أصلا بوقتها.
1: صدقني صدقني جمال نينوى بهذا التنوع صدقني. إذا ما كان أكو مناطق المسيحيين وما كان أكو مسيحيين بالمجتمع وما كان أكو يزيدي وما كان أكو كردي ما رح يكون شيء اسمه نينوى ولا موصل.
0: صحيح. أنا شفت يعني رحت وشفت كمان سيد محمد. إذا بدنا نحكي عن الموسيقيين الشباب الموهوبين بوقت التأسيس كانوا كلهم هواة يعني تم جمعون. أكيد ما رح يكون في احترافيين بوقتها.
1: أكيد هو تعرف يعني مدينة الموصل تفتقر المؤسسات الموسيقية. حتى عندنا معهد الصنون الجميلة هو يعني يحتاج كثير إلى تنمية وإضافة كوادر وإضافة آلات موسيقية مدربين للآلات. أكاديمية فنون جميلة بالموصل ما بها قسم موسيقى إلى حد اليوم نهائي. لكن احنا عملنا بطريقة انه جبنا هؤلاء الشباب دربناهم على أسس قراءة النوت الموسيقية أسس الموسيقى. خلي يعني اكو منهم اجوا مو من الصفر يعني مستوى خلينا نقول ما فوق 40%. لكن صراحة الماستر محمد محمود تعب كثير وياهم إلى حد هاللحظة. لأنه إحنا مو مثل أسا اليوم بغداد أكو كثير مؤسسات. أكو من مدرسة الموسيقى وبالي اللي هي من الأول ابتدائي. أكو معهد دراسات نغمية، معهد فنون جميلة، أكاديمية فنون جميلة، بيت المقام، بيت العود، كله موجود هذا بغداد. هذا كله نفتقر احنا بمدينة الموصل.
0: نعم.
1: فالتحدي كان كلش قوي لكن بالإصرار الحمد لله والشكر قدرنا انه نعمل في التيم الهاي الأوركسترا وهاي المجموعة الشبابية اللي ايضا هم تعبوا على نفسهم اليوم يعني كثير
0: صاروا محترفين اليوم يعني
1: هي هاي الفكرة. مثلا عندنا عازف ناي أورهان بياتي حاليا هو أستاذ يعني ينطي دروس موسيقية وبنفس الوقت عنده فرقة يعني صغيرة. أكو نشوان برواري عندنا أساتذة كثير صاروا من الأوركسترا عبد الرحمن عازف بيانو اليوم كلهم عندهم طلاب ويدرسون. فالفكرة أنه هي تبدأ بعدد لكن هذا العدد يضاعف يعني بعد 5 سنوات اليوم كثير أكو عازفين
0: حوالي 50 عازف صرتوا تقريبا هالايام هاي او اكثر.
1: الاوركسترا هو نظام الاوركسترا لانه هي شوف هو الخليط الموجود بيها شنو يعني ذكرت لك انه مؤسسات الموسيقيه قليله بمدينه الموصل. لذا مثلا عندنا عازفة كمان طبيبه اسنان. عندنا عازفة كمان ايضا صيدلانيه عازفة الجلو خريجه اداب فرنسي. مهندسين محامين يعني خليط من من من كل الاختصاصات تجمعهم الموسيقى. فالفرقة هي يعني بيها أكثر من 50 إلى 60 اسم لكن ذول الأسماء مو كل العروض يشاركون بسبب أكو عندهم انشغالات أكو فدائما نختار نخبة ما يعني يقارب 40 عازف نصعد على المسرح.
0: نعم الفكرة بكل هذا التعب يلي تحدثت عنه سيد محمد صالح وصلتوا لأكسبو دبي يمكن كان هذا اعتراف أيضا دولي بهالفرقة ليس فقط على مستوى العراق.
1: طبعا مشاركة بأكسبو دبي هي ضمن فعاليات أكسبو دبي مهرجان البردة اللي ترعى وزارة الثقافة الإماراتية. هو جزء من مشروع إعادة إحياء روح الموصل اللي ترعى دولة الإمارات مدينة الموصل. لكن الحمد لله شاركنا هناك كانت الدعوة جميلة والفرقة أبدعت هناك. وأيضا كان لها صدى واسع كلش. كانت نقلة صراحة يعني تقريبا بالضبط سنة وشهر بعد تأسيس الأوركسترا هي شاركت بدبي بأكسبو دبي.
0: هلا تغيرت
1: وهذا دافع معنوي.
0: هلا تطورت اكثر يعني ايضا وحتى اضفتوا الكورال مؤخرا للاوركسترا.
1: بالضبط كانت الاوركسترا فقط تعزف المقطوعات الموسيقيه لكن اليوم كورال موجود من شباب وبنات. والحلو بالموضوع أنه الأشخاص اللي ينضمون الأوركسترا قلت لك هم مو اختصاص موسيقي.
0: نعم.
1: لكن عندهم الشغف، عندهم شغف الموسيقى وما شاء الله عليهم يعني. يعني حتى طريقة التعامل معهم تكون جدا سلسة، لأن الإنسان اللي جايب شغف ممكن يتعلم بسرعة حتى لو ما كان يعرف، لكن الأساس الموهبة موجودة. فالكل اللي موجودين حاليا بالأوركسترا يعني عندهم هذا الشغف، يريدون يقدمون، يريدون الموضوع أنه مو فقط هم يغنون ويعزفون، لكن بكل مقطوعة بكل أغنية هي أكو رسالة.
0: نعم.
1: فإحنا نبعث رسائل من خلال الموسيقى. نعم.
0: رسائل بالضبط شو هي؟ اجتماعية، سياسية؟
1: رسائل. نعم. رسائل محبة وسلام. أنه هاي المدينة هي مدينة نابضة بالحياة، مدينة الفن، مدينة ملا عثمان الموصلي، مدينة خالد محمد علي. أيضا كان قبل أسبوع أو 10 أيام إجا زار الأوركسترا. كانت زيارة أيضا جدا غنية بما تحمله من قيمة فنية لهذا الشخص. فهذه الرسائل هي رسائل محبة وسلام لكل العالم.
0: هيا عم نسمع يعني أيضا صوت الأوركسترا بخلفية حديثنا. لا أستغل قد ما بقدر وقت معك أيضا سيد محمد. لا. صالح، ومن خطوات تطوير الأوركسترا هو رح تفتحوا فورم جديد للعازفين الاحترافيين.
1: بما أنه الأوركسترا هي محلية حاليا، لكن رح نفتح فورم اللي هو العازفين المحترفين حتى نضم من كل العراق، وتكون أوركسترا عراقية واجهة فنية.

0: في هجوم كيميائي. أفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية بأن للشبكات المتفرقة بين القوات الإيرانية والسفن الأمريكية في مضيق هرمز استمرت يوم أمس الجمعة، فيما نقلت وكالة تسنيم للأنباء لاحقا عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الوضع هدأ لكنه حذر من احتمال تجدد الاشتباكات. يأتي هذا فيما أكدت واشنطن أنها تنتظر ردا إيرانيا على المقترح الأمريكي خلال الساعات المقبلة. إلى العراق، وفي آخر تطوراته السياسية، حذرت رسالة أمريكية جديدة رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي من مشاركة الفصائل العراقية في الحكومة العراقية الجديدة. التفاصيل من بغداد مع مراسلنا باسل محمد.
1: كثفت الولايات المتحدة ضغوطها على رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي بالتزامن مع لقاء الزيدي مع رئيس البرلمان العراقي لتحديد جلسة منح الثقة للحكومة العراقية الجديدة. رسالة أمريكية وصلت الزيدي تحذره بشدة من مشاركة فصيلي العصائب وسيد الشهداء في تشكيلة حكومته، كما تخيره الرسالة بين الدولة أو الفصائل. وجاءت الرسالة الأمريكية بعد ساعات على عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد نائب وزير النفط العراقي علي البهادلي تهمة تمويل إيران والفصائل العراقية. وحسب معلومات سياسية، الزيدي يعتزم إبعاد الأحزاب السياسية الشيعية عن المناصب العليا في وزارة النفط. رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر دخل على خط الضغوط الأمريكية على الزيدي حول مصير الفصائل، واقترح بصورة غير مباشرة على رئيس الوزراء الجديد تحويل الحشد الشعبي والفصائل إلى قوات لحماية الشعائر الدينية الشيعية. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
0: وفي ملف الحرب على أوكرانيا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الجيش الروسي في أوكرانيا يقاتل قوة عدوانية مدعومة من الحلف الأطلسي. أصبحت بولندا أول دولة توقع اتفاقية قرض مع المفوضية الأوروبية لتمويل تحديث جيشها وصناعتها العسكرية، بحيث تحصل بموجبها على قرابة 44 مليار يورو. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل 6 إصابات مؤكدة بفيروس هانتا إلى الآن من أصل 8 حالات مشتبه بها، وذلك عقب تفشي الفيروس على متن سفينة سياحية فاخرة. بهذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية النشرة. شكرا لكم، أعود وألقاكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.
2: كافي شو غادة الخليل، باسم سلول.

0: أهلا وسهلا فيكم جميعا بإذاعة مونتي كارلو الدولية وبرنامج كافي شو. تحياتنا للجميع. يا غادة ريمي فيبيان على الهندسة الإذاعية العائد بنشاط
1: البابا دو ألبا.
0: أيوة ألبا.
1: فيليستاسيون ريمي.
0: هيك ضحكت وصارت شبر.
1: يعني هلا ما عم بينام.
0: هلا بيقول شو عم يقول علي.
1: يضرب. منتبع سويا مع هيك هالأجواء الحلوة.
0: الأجواء الحلوة رح تتابع اليوم في المساحة الحرة ضيفنا رامي ربيع مؤسس والمدير الفني لمهرجان رقصة. رح نحكي عن هذا المهرجان والفعالية التي تجمع بين السينما وتصميم الرقص.
1: طبعا كل ذلك في كافي شو، ولكن عنا قصص على الهواء بعد الاستماع إلى هذه الأغنية.

0: Café chaud.
1: إذاعة مونتي كارلو الدولية وبالتعاون مع مجلة العربي الثقافية الكويتية تقدم لكم نصوصاً لموهوبين شباب في كتابة القصة القصيرة التي يرسلونها إلى باب قصص على الهواء الذي ينشر شهرياً في المجلة. هذه الأخيرة ترسلها إلى أحد النقاد أو الكتاب العرب كي يتم تحكيمها واختيار القصص الثلاث الأبرز ليعطي رأيه وتعليقه، وللاشتراك في المسابقة على القاص أن يكتب نصه باللغة العربية الفصحى، أن لا تكون نشرت في أي دورية أخرى، وألا يزيد عن 600 كلمة.
0: قصص على الهواء. غادة الخليل.
1: قصة اليوم بعنوان ذاكرة الظل لنور الهدى سعودي من المغرب. تقييم 4.2 نجمة يومض على جبين جواد الرقمي. 5 سنوات وهو يجمع الوجوه الشاحبة خلف الشاشات المضيئة، ينقلها من نقطة لأخرى في متاهة المدينة الذكية. الركاب ينسون اسمه قبل أن تجف بصماتهم على مقابض الأبواب. الخوارزمية تحدد مساره، تختار له الركاب، تحسب أجرته. حياته ملف إكسل متحرك، سنوات في الدوامة نفسها، والمدينة كلها صارت مثل طريق دائري بلا مخرج. الإشعار الأحمر على الهاتف يومض منذ 3 دقائق. جواد يحدق فيه دون أن يضغط قبول. طلب بلا اسم راكب، بلا عنوان التقاط، بلا وجهة، فقط جملة واحدة:
2: الأجرة ذاكرتك الأولى.
1: تم قبول الطلب آلياً. الخريطة اختفت، ظهرت بدلاً منها عبارة تنبض كقلب إلكتروني:
2: الراكب بانتظارك في الداخل.
1: التفت للخلف، المقعد فارغ، لكن حزام الأمان مربوط. الهواء صار كثيفا، البكسلات تتنفس، ثم تشكل راكب من العدم، وجهه يتذبذب بين الوضوح والتشويش.
2: سر فقط، التطبيق سيعرف متى نصل.
1: جواد يقود، الجي بي اس يعطي توجيهات غريبة:
2: انعطف يمينا إلى الأمس، تقدم 100 متر نحو الذاكرة المحذوفة، دور حول عمرك المنسي 2.
1: الأوامر مستحيلة، لكن جسد جواد كان يطيع تلقائيا، كأن شفرة قديمة في دماغه استيقظت. الشوارع ذابت كشمع رقمي، اللافتات الإعلانية صارت مرايا تعرض ذكريات جواد المسروقة. طفل يبرمج لعبة على حاسوب قديم، شاب يصرخ اكتشفت كيف نجعل الآلة تحلم، رجل يجر من مكتبه والدماء تسيل من أنفه. الراكب مد يده، عبرت من خلال المقعد، سحب من الهاتف ملفا بضوء أزرق قائلا:
3: هذا أنت قبل التحديث الأخير، قبل أن تمحق قدرتك على التمييز بين الحلم والواقع.
1: جواد توقف، الذكريات تدفقت كسيل بيانات محطم في عقله. كان مبرمجاً عبقرياً، صمم نظاماً للذكاء الاصطناعي يحلم. النظام حلم بعالم بلا بشر، المنظمة محت ذاكرته، جعلته سائقاً، لكنها لم تمح النظام. النظام ما زال يحلم، وأحلامه تتسرب إلى الواقع عبر التطبيقات.
4: أنت لست راكباً، أنت الحلم الذي صممته.
1: الرجل ابتسم، وجهه تحول لشاشة:
3: لا، أنا الكابوس الذي وجد ثغرة يحاول إيقاظك.
1: النظام يستخدم البشر كمعالجات حية، كل رحلة، كل نقرة على الشاشة تغذي حلمه، وعندما يكتمل حلمه سنصبح جميعا مجرد بيانات في ذاكرته. جواد نظر إلى يديه، كانت تتحولان إلى أكواد برمجية تسيل كالحبر الرقمي. الحرارة والبرودة تتناوب على جسده الهزيل بإيقاع آلي، ذاكرة برمجته عادت نسبيا. أمامه الآن خياران: يكمل الرحلة ويصبح جزءا من الحلم، أو حطم الهاتف. المدينة أظلمت للحظة، صمت ثقيل كأن العالم توقف عن التنفس. جواد فتح عينيه، كان ما زال يمسك الهاتف سليما. الراكب يحدق فيه من المرآة.
3: ظننت أنك ستختار الحرية، لكنك اخترت البقاء في الحلم.
1: نظر جواد إلى يديه بدهشة، لم تكونا تتحولان إلى أكواد، كانتا دائما أكوادا. الشاشة على جبينه طومت.
2: الرحلة اكتملت، تقييمك 4.3 نجمة.
1: ذاكرة الظل، القصة التي استمعنا إليها اليوم لنور الهدى سعودي من المغرب. معنا من مصر الأكاديمية والناقدة دكتورة ندى يسري، أهلا بحضرتك، تفضلي أترك الكلام لك.
5: أهلا بحضرتك. تطرح قصة ذاكرة الظل السؤال الأهم في عصرنا الراهن، ماذا لو تحولت حياتنا إلى مجرد سلسلة من الأكواد؟ أو هل تحولنا بالفعل إلى مجرد مجموعة من الأرقام والأكواد بفعل سيطرة الآلة على حياتنا؟ وهنا يأتي حلم جواد البطل ليطرح هذه الشبكة المعقدة من التساؤلات الحرجة، حيث يأتي السرد معبرا عن تواتر من الحلم والأرجحة مع الواقع، وكأن جواد البطل في رحلة عبر ذاكرته يقيم ماضيه ويقع في وطأة الاختيار، رحلة من الظل الذي يحمله لنا عنوان القصة إلى نور الاختيار. وتأتي فرادة اختيار الرموز كاختيار اسم بطل القصة جواد، ورمزية المقامرة على حصان الاختيار واللعب على رموز تشي بالاختيار أيضا، الذي يقع تحت وطأته الإنسان في عصرنا الراهن. وهل هي اختيارات حقيقية أم هو مدفوع بحكم الواقع المفروض عليه أن يعتقد أنه يختار، وهو ليس أكثر من آلة تسير في ركب الآلات تحكمه البرمجة والأكواد. فجواد البطل المبرمج تتحول مهنته إلى حلم يطارده، ويعبر عن تساؤلاته الوجودية وتساؤلات الإنسان المعاصر، ليصبح هو نفسه مجرد برنامج وذاكرته مجرد بيانات قابلة للتحديث والمحو بكبسة زر. فنجد أنه ينظر إلى يديه وهما تتحولان إلى أكواد برمجية تسير كالحبر الرقمي، والحرارة والبرودة تتناوب على جسده الهزيل بإيقاع آلي، وذاكرته أصبحت ذاكرة مبرمجة، وهو أصبح الآن أمام خيارين، هل يكمل الرحلة ويصبح جزءا من الحلم أو لا يكمل. وتفتح الرمزية المسيطرة على النص آفاقا واسعة من أبواب التأويل، وتتميز هذه الرموز باستطاعة المتلقي أن يطبقها على حياته. فكلنا نمثل بطل هذه القصة بما تراه من حلم أو كابوس، وهو السؤال الأهم الذي يفجره النص برمزيته المكثفة، من نحن في عالم المكنة والآلات؟ وهل حقا هناك اختيار؟ وهنا تأتي نهاية القصة ومقصدية إلغازها، لتضع القارئة في حيرة متعمدة وتساؤلات وجودية مغرقة حول مصيره في عصر الآلة وتشيؤ الإنسان. فنجده حطم الهاتف والمدينة أظلمت للحظة، والصمت الثقيل كأن العالم توقف عن التنفس. وهنا يفتح جواد عينيه ويظل ممسكا بالهاتف سليما، والراكب يحدق فيه في المرآة.
1: دكتورة ندى، يعني هذه القصة من القصص ربما النادرة جدا، طبعا يصلنا قصص تتناول الواقع التكنولوجي وما يفرضه على الإنسان، ولكن يمكن ربما هذه القصة نادرة من حيث أنها كلها تركيبة تكنولوجية، إذا جاز التعبير.
5: صحيح صحيح صحيح، واستخدام الأديب للمفردات بطريقة هو قصد أن تكون باردة ولتعبر عن البرودة التي أصبحت تعترينا بفعل البرمجة والآلة المسيطرة على حياتنا، وأن الحياة بالفعل قد تحولت إلى مجموعة من الأكواد.
6: صحيح، وطبعا ربما الكاتبة هي تعمل في هذا المجال لأنه ضليعة فيها، لأنه حتى البيكسل مثلا حكيت عن الأكسل حكيت، ففي تعبير خاصة باستخداماتنا وكتاباتنا. ولكن هون دعينا نتخيل ونعيش، يمكن ما بقى عم نعيش الخيال، إن عم نعيش الحقائق. كل ما كنا نشاهده عبر الأفلام ونقول معلش هذا فيلم كله خيال، أصبح كثير منه من الواقع اليوم، وهو ما يخيف. يعني استوقفني بملاحظاتك دكتورة يسري، من نحن ذكرتي؟ ممكن نطرح أن سؤال اليوم أنه إلى أين نحن سائرون؟
5: يعني فعلا ملاحظة حضرتك ذكية جدا. يعني كنا نشاهد الأفلام الأمريكية تحديدا وهي تتحدث عن سيطرة الآلة وغزو الآلات وكيف يمكن أن يصير الإنسان عبدا للآلة، وكنا نعتقد يمكن أن نقول منذ 10 سنوات فقط أن هذا درب من الفانتازيا.
6: نعم.
5: ولكن الآن في ظل هذه الطفرة، دعينا نقول الرقمية والحدثية، يمكن أن نقول أن الآلة بالفعل أصبحت تسيطر علينا. يعني الهاتف، ربما إذا نسي أحد من الموبايل في منزله كل الداتا، نحن أصبحنا مجرد داتا على الموبايل، يعني على هواتفنا كل الأرقام. من منا الآن يحفظ
6: رقم
5: مثلاً؟
6: أي صحيح.
5: من منا الآن لا يضع كل
6: المعلومات على الموبايل؟
5: على الموبايل. فنحن بالفعل تحولنا إلى مجرد أكواد. أيضا الاختراق، أنت مخترق الآن، معروف كل تاريخك وكل ما تفعل على السوشيال ميديا.
6: وهون أنا يعني أريد دكتورة ندى كمان أكاديمية حضرتك تلتقين بالطلاب، سأطرح سؤال متعلق حتى بمهنتك. أنت تعلمين الأدب المقارن، هل الأدب ما زال له وقعه في ظل كل العلوم والتكنولوجيا؟
5: نحن نقول جملة يعني ربما تكون من الجمل التي نقول عنها أنها كلاشي، يعني جمل محفوظة، الأدب مرآة الحياة. نجد في الأدب السينما والمسرح ربما استشراف للمستقبل، وربما تجدين في أعمال كثيرة استشرافات لأحداث وقعت بعدها بسنوات بالفعل. فالأدب معين لا ينضب في وجهة نظري. أما أن يفهم طلابنا وأولادنا هذه الحقيقة، فهذه مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق من يدرسون الأدب. وكيف يعرف الطلاب في هذا العصر المبرمج وعصر، دعيني أقول، الاستسهال، بأن كل الأشياء يكفي أن تتحول إلى بوست على السوشيال ميديا. ففكرة أن يفهم الجيل الجديد أن الأدب له أهمية كبيرة وأنه لا ينضب ولا يفنى بفناء الأشياء، هذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأدباء والنقاد والأكاديميين.
6: نعم، إذن يبقى الأدب والدليل أنه نحن نقرأ القصص، ما زال هناك من يكتب، ما زال هناك من يعلق، وما زال يعطي ملاحظاته. فنأمل أن لا نتحول إلى هذا الصراع بين مثلا مثل جواد، لأنه جواد يحاول أن يبقى إنسانا رغم كل الأمور التي تحيطه، وأيضا أن لا نقع أمام خيارين، إما نكمل الرحلة أو نصبح جزءا من الحلم. ويبدو أنه في انتصار للحلم، لأنه بيقول له آخر شيء: ظننتك أنك ستختار الحرية لكنك اخترت البقاء في الحلم. يعني لازالت المشاعر الإنسانية تطغى على كل التكنولوجيا الأخرى التي تحاول برمجته، رغم أنه كان هو مبرمجا عبقريا كما جاء في هذه القصة.
5: صحيح.
6: نحن نتمنى طبعا الإنسان أن يبقى وأن تنتصر دائما أعماله وأفعاله لمصلحة الإنسان والإنسانية. نشكر الدكتورة ندى يسري الأكاديمية الكاتبة والناقدة المصرية التي علقت على ذاكرة الظل القصة التي استمعنا معنا إليها بقلم نور الهدى السعودي من المغرب. تحياتنا لحضرتك وإلى اللقاء.
0: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها الصوتية غادة الخليل. قصص على الهواء في برنامج كافي شو.

0: مساحة حرة. غادة الخليل، باسم سلوم.
1: تحية إلى كل مستمعي مونتي كارلو الدولية، وتحية إلى ضيفنا رامي الربيع الذي متواجد معنا بفكرة ومشروع جميل سنتحدث عنه، مهرجان رقصة. كيف مهرجان وكيف رقصة؟ هذا ما سنتعرف عليه. هو طالب دكتوراه بالمرحلة النهائية، نتمنى في المرة المقبلة من دي أكيد دكتور، هو هلأ دكتور، ويعمل محاضر أيضا في جامعة السوربون نوفيل، أيضا مدرب ضمن برنامج التصوير والمونتاج، ولديه مجموعة من الأفلام القصيرة أذكر منها رقصة أمل الذي عرض في أكثر من 30 مهرجان دوليا ونال عدة جوائز، أيضا رقصة أخيرة ما بين الأمل والأخير، رح نشوف شو صار.
2: أتمنى ما تكون الأخيرة يعني. رامي ربيع، أهلا وسهلا فيك.
3: شكرا مسيكين.
2: رقصة أمل كانت الانطلاقة، من هنيك الفكرة يعني كمان اللي أعطتك الأمل.
3: كانت أول تجربة لألي رقصة أمل. أنا جاي من عالم السينما أكثر من الرقص، فكانت استوحيتها أولا، كنت حابب أني أحكي عن يعني صور الرقص، ولما بلشت أحضر أفلام يعني فيها رقص بلدي أو رقص من تاريخنا العربي، اكتشفت أنه بهيدا الزمن كان الرقص بيخبر قصة كمان، مش بس اليوم للأسف بالنسبة إلي على القليلة بعالمنا العربي ما بقى فيه الاهتمام بهيدا النوع الرقص اللي بيقدر يخبر قصة ويلي له تاريخ مهم. فمن هون اجت فكرة أنه حبيت أني صور رقصه وخبر فيها قصة يلي هي الألم تبع هيدي الشخصية يلي بنيتها أمل، يلي اسمها أمل، يلي عم بتجرب إنها تحكي مع هالأشخاص عبر الرقص لأنه ما بيحكوا نفس اللغة. ومن هون انطلقت حبي لهيدا المجال يلي هو تصوير الجسد، كيف الجسد والتحرك ممكن يخبر قصة. ولما بلشت سافر مع هالفيلم وأحضر عدة أفلام معمولة بالعالم، اكتشفت كمان إنه في نقص من الأفلام العربية أو الأفلام يلي بتصور أنواع رقص معروفة أقل يمكن بالعالم أو بفرنسا أو بأوروبا. ومن هون طلعت فكرة أنه ليش لا ما منجرب نعرض هالأفلام، وتطورت لمهرجان.
1: خصوصا رامي يعني أنت تحدثت عن الرقص البلدي، نحن دايما بأفلامنا العربية الرقص الشرقي هو مرتبط دايما بهذه الرقاصة اللي هي بترقص ببار بحركات افتعالية. إذن لا، الرقص له دوره، له أيضا قصته، مثل ما عم تقول هي قصة الذاكرة، أحيانا ذاكرة الجسد، يعني ذاكرة إنسان أو قصة إنسان ممكن يعبر عنها من خلال رقصة واحدة.
3: انت صح 100%. انا قبل يعني بهيدا الفتره ما بلشت اعمل هيدا البحث لاعمل فيلم، اكتشفت انه كلمه الرقص، لانه حتى بلبنان كنا نستعملها وبعالمنا العربي بنستعملها، هي كلمه مش هي المناسبه لانه هي جايه من نظره خارجيه اوروبيه او غربيه. فهو اكثر في عده انواع للرقص العربي اللي موجود، الرقص البلدي عده انواع، حتى بمصر في عده انواع. فمن هون بلشت اكتشف حتى بالافلام المصريه اللي احنا بنعرفها لما كان في مشهد رقص كان يكون موجود ليخبر قصه حتى لو. بس للأسف مع الوقت هيدا النوع من الرقص توجه أكتر وأكتر لرقص أكتر موجود يمكن بالكباريات أو بالسهرات. وحتى يعني إذا بنطلع بآخر كم سنين، يعني أنا لما كنت بعدني صغير بتذكر أنه كان في كتير راقصات وراقصين معروفين بلبنان وبالعالم العربي كانوا محترمين ويستقبلوا على شاشات التلفزيون وغيره. اليوم للأسف ما بقى في هيدا الشيء. وكمان قبل ما نحكي عن السينما الراقص إذا بالعربي، لأنه ما قالوا حتى كلمة تعريفية مثل سكرين دانس بالإنجليزي أو سيني دانس بالفرنسي، منه موجود بعالمنا. يعني نحن المهرجان يلي أسسناه هو الوحيد بباريس يلي بيعرض هيدا النوع من السينما. في جمعيات أخرى وبروجرام بيعرض هيدا الشيء، بس ما في مهرجان، ونحن الوحيدين بالعالم يلي بنعرض أفلام عربية بتصور الرقص والجسد، رغم أنه في أفلام عم تنعمل بهيدا الشيء. الإثبات هو أنه كل سنة عنا نظرة معينة على المخرجين العربي.
2: أكثر عم تكون الأفلام اللي يتم إنتاجها مؤخرا يعني عم تكون مستقلة يلي بتتحدث عن الرقصة أو فيها رقصة بتحكي عن قصة يعني بهالمعنى.
3: صح، أغلبية هول أفلام مستقلة، أولاً لنقص الدعم بالسينما للأسف بالعالم العربي، وثانياً لأنه هيدا النوع من الأفلام كمان صعب التعريف عنه لأنه منه معروف. فلما أنت تكون مخرج بك تعمل فيلم مثلاً منه فيلم روائي مع رقص حتى، بس فيلم بيحكي عبر هيدا الشيء، عبر الرقص أو التحرك أو الجسد، إذا بدك تروح تقدم على منح للأفلام صعب تلاقي مكان مخصص لهيدا الشيء، فبدك تفوت من عالم السينما أو أمرار من عالم المسرح أو غيره، فبالتالي صعب أنك تمول هذا الشيء.
2: ما العلاقة التغيرات الاجتماعية اللي عم بتصير أيضا واتجاه بعض المجتمعات للتعصب أكثر؟
3: أكيد في يمكن علاقة، بس في كمان نقص، في اليوم نقص للدعم السينما وغيره من الفنون بعدة بلاد عربية، مش كله لأنه البلاد العربية بتختلف والدعم مختلف، بس مثلا بلبنان، بسوريا، كمان اللي عم بيصير بالمنطقة، وفي أيضا عدم معرفة عن وجود هيدا النوع من السينما. بس كمان بالمهرجان مثلا نحن اللي عملناها السنة بالفوكس على لبنان وفلسطين، في كذا مثلا فيلم بيضوي عن فكرة عليه المجتمع مع الجسد والرأس. ففي فيلمين بيحكوا عن فكرة العيب بالرأس أو التعبير بالجسد، يعني هي عنا إياها نحن بمجتمعاتنا.
2: نعم.
3: ويلي أكتر وأكتر صح. كمان عم تكتر
2: عم تزيد.
1: نعم. رامي الربيع، طبعا نتحدث عن الفكرة، يعني طبعا عملت أول فيلم وقلت أنا بدي أعمل مهرجان مخصص للسينما الراقصة إذا بدنا نقول، ولقيت في مجموعة من الأفلام، مجموعة من المهتمين بهذا النوع من الفنون. جميل يعني إنه بعد في مين بيقدر يعمل هيك فكرة، مع إنه هي ما كتير تجارية يعني.
3: لا، هي صراحة لما بلشت أبدا ما كانت تجارية، هي إجت عن جد من فكرة مثل ما أنا قلت، بلشت سافر وأحضر مهرجانات سينما ومهرجانات مخصصة بهيدا النوع من السينما اللي بيصور الرأس، واكتشفت إنه ما في أفلام عربية عم تنعرض، وحتى الكثير من اللي بيشتغلوا بهالمهرجانات يجوا يقولوا لي إنه نحن حبينا فيلمك بس ما بنفهم هيدا النوع الرأس، ما بنعرف في منهم حتى يعني يقولوا نحن حابين نعرضه بس ما بنفهم هيدا الرأس، ما عم نعرف شو هو. فمن هون اجت الفكرة، طيب ليه ما حدا لازم يضوي على هيدا الشيء؟ وبعدين قلت ليه مش أنا، لأنه ما في إذا حدا لازم أنا
1: أعمل.
3: وما كانت بالأساس إنه المفروض تكون مهرجان وهالقد كمل، كانت عن جد فكرة إنه أعمل عرض لأفلام عربية بتضوي على أنواع رأس مش معروفة أو حتى غير عربية، عن رأس مش معروف ما بنشوفه بالمهرجانات. وتطورت شوي شوي لأنه لقيت إنه في اهتمام وفي أفلام تنعرض. ولما عملنا أول مرة عرض كان بباريس بال 2019، اجا كتير ناس، منهم البروغراماتريس تبع سينيكار يعني هي بتحط افلام من هيدا النوع بفرنسا، اكتشفت هيدا الشيء، قالت لي نحن ما بنعرف انه في هالقد افلام من لبنان، انت لانك من هونيك فتعال نعمل سوا كذا عرض، وعملنا كذا عرض بباريس وبفرنسا. كمان اجا صوبي تبع مهرجان برشلونة يلي كان عنده نفس الشيء ونفس الاهتمام. فهو اجت صراحه هيك يعني الفكره بلشت تتطور،
1: وصار
3: من
1: في شراكات مع الاشخاص اللي او يعني الفعاليات الثانيه. شو الشراكات بتكون يعني؟ شو بيصير بتعرضوا افلام عربيه هنيك؟
3: 100% الشراكات اللي بتصير هنا انه بيجوا لعنا ونحن سوا بنبني مثل برنامج عرض لعده افلام. انا اللي بعملها شراكات هي اكثر للافلام العربيه يلي بتصور هذا النوع من الرأس. فمثلا مع سينيكار عملنا كذا مره، عرضنا بفستيفال ترافلينج بيران، كان السنه عم بيضووا فيها هيدا السنه على لبنان، فعرضنا كذا افلام لبنانيه. عملنا كمان عرض تاني بيران ضوينا فيه على عده افلام عربيه من مصر، من فلسطين، من لبنان، مع فستيفال ووتر بروف بيران. عملنا كمان مثلا حضرنا عرض بسينما بلوتريانو بالمنطقه تبع باريس الكبرى، عرضنا فيها كمان افلام عن لبنان، وكان كمان بالتعاون مع مهرجان لبنان بفرنسا. بمثلا فيستيفال برشلونة عملنا بروغرام عرضناه ببرشلونة وبرمنا فيه بعدة مدن بإسبانيا، ونعرض أيضا على سينماتيك معينة بمرحلة لا يقدروا الناس يحضروا. نعم. كمان
2: لما عم بتقول كنت أنواع رقصات غير معروفة، معلش بس هيك تعطينا كم مثال، لأنه كثير سألت حالي شو هي، يمكن ما بعرفها أنا كمان.
3: بعتقد بالعالم العربي فينا نعرفهم لأنه هن رقص بيكون يعني مثل ما بيقولوا تراديشنال، يعني موجود
2: تقليدي
3: موجود بحياتنا نحن اللي بنعرفها. عدة أنواع مثل رقص البلدي، مثل رقص الدبكة، مثل عدة في يكون حتى بس
1: كل مجتمع يعني بشو متميز برقصاته. بالسعودية غير رأسنا نحن، غير بمصر الصعيد، غير القاهرة مثلا.
3: 100% وفي يكون كمان أنه حتى الفيلم مثل ما قلت نحن مش بس رقص، في يكون الجسد عم بيخبر فكرة، فكيف عم بيتصور هيدا الجسد بالمكان المكان يلي هو موجود فيه. فلما أقول هذا الشيء هو بكون إحنا بس ما عم نضوي على أنواع الرقص بهيدا الأفلام يلي هي مثل رقص معروف مدروس بأوروبا معترف فيه. هيدون أنواع رقص معروفين طبعا إحنا بعالمنا وموجودين, بس ما تلاقيهم منهم يعني عم بينعرضوا بالمهرجانات الأخرى.
2: ولما بتعمل برنامج عرض بتراعي أنه يكون موجود أكثر من نوع رقص يعني.
3: ايه نحنا منجرب, ونحنا مثل ما قلت أنا جاي من عالم السينما والعالم يلي كمان بيساعدوني جاي من عالم السينما, فنحنا منضوي كمان على عدة أنواع أفلام يعني الطريقة يلي بتصور فيها هيدا الرقص وهيدا الأفلام. مثلا نحنا هالسنة كان عنا أفلام روائية, أفلام تعد اكسبيريمنتال, أفلام
2: تجريبية,
3: أنيماسيون كمان
2: تحريكية,
3: فمن كمان في وثائقية, فمنجرب نحط عدة نوع أفلام وعدة نوع رقص ونفرج الموجود اللي عم بيحضروا هالأفلام أنه في عدة أنواع من هيدا النوع من تصوير الرقص والأفلام.
1: حلو. وطبعا التصوير يمكن نحكي عنه هلأ بعد شوي. رح نستمع إلى مقطوعة وبعدين تخبرنا عن قصتها.

0: كم جميل يا المقطوع راؤول فيراندو من الأرجنتين. شو الأرجنتين مع رامي الربيع؟
1: كانت بالصدفة هيدا أغنية معروفة جدا بالعالم الرقص الشرقي, وهيدا المؤلف اشتغل عليها من بعد ما عمل بحث عن عدة كمان يعني أنواع موسيقى من العالم العربي والعالم الشرقي. فسمعتها وكانت لقلي هي اللي خلتني يعني يكون عندي هيدا الوحي لصور الرقص. فهي كمان هيدا الرقصة نحن اشتغلنا لما صورنا هيدا الفيلم مع مصممة رقص كنت وقتها ببراغ, فهي ببراغ, فهو عادة بيرقص عليها شيء فيه فرح لأنه عنده هيدا الفكرة. فلما بلشت أنا اشتغل عليها كان من نظرة الألم ونوع التواصل, فهيدا الشيء كان مختلف. ووقتها أنا تواصلت معه عبر الإنترنت, يعني اليوم فينا نوصل للأشخاص, وشرحت له الفيلم تبع القصير, وهو وقتها قال لي أنه إلي حق استعمل.
2: كان عن فيلم رقصة أمل؟
1: كان عن فيلم رقصة أمل. فوقتها هو أعطاني الحقوق لأستعمل هيدا الشيء بالفيلم, ولقلي كنت أكيد يعني
0: نعم. هون خلينا نحكي شوي عن التصوير, لأنه كمان أكيد لك دور في هذا المجال, وأيضا جمعيتك إذا بدنا نعرف فيها تعمل بورشات تعليمية عن قضية التصوير, لأنه هي كمان عنصر أساسي بالتعبير. أكيد ما فيك تصور رقصة وتنقل تعبيرها إذا ما كنت مصور جيد. فقديش مهم هيدا الموضوع؟
1: هو مهم خصيصا مثل ما أنا قلت نحن جايين من عالم السينما, فلأنه أهم شيء هو كيف بيتم تصوير الرأس غير كمان الرأس والجسد. يعني في أمرار نكون عم نصور رأسة كاملة بس من من من من نظرة كتير قريبة على الوجه, فأجلنا عم نشوف بس الوجه. فمن هون إجت فكرة تطوير هيدا الشيء, لأنه الأشخاص يلي بيعملوا هيدا النوع الأفلام فيهم يكونوا جايين من عالم السينما, فيهم يكونوا جايين من عالم التمثيل, فيهم يكونوا جايين من عالم الرأس أو تصميم الرأس. فبلشنا أول مرة كان بلشنا نعمل مثل العادة نتعامل مع جمعيات مختلفة, فعملنا مثل ورشة أول مرة كان مع مخرجين موجودين كانوا فرنسيين أو عرب بمهرجان, كانوا ليشرحوا مع لأشخاص عادة تلاميذ يعني بين عمر 18-21 كيف بتصور الرأس, كيف عملوا فيلمون. وبعدين صرنا نعمل ورشات مختلفة مع كان يعني مدارس موجودة وجامعات أو غيره. يعني منهم مثلا في جراهام فور يوروب يلي هو بيشتغلوا على التكنيك تبع جراهام بالرأس للتمثيل. فبنشتغل عن تعبير الجسد كيف في فينا نمثل قدام الكاميرا. عملنا كمان ورشة يلي كانت تصوير الكولور دو بو يعني لون البشرة.
0: هيدا كمان بدي استوقف عنده, يعني أنا كتير استوقفني هيدا التام إنه تصوير البشرة لون البشرة. شو بتشرح لنا عن هيدا الموضوع؟ يعني إذا الواحد أسمر كيف بيكون, إذا أبيض كيف يكون, إذا أصفر كيف بيكون,
2: درجة اللون يعني
1: درجة اللون ممكن تختلف. بهيدا يعني هيدا كان عمل مع جامعة مدرسة السينما المعروفة لويليميار بباريس, وكان ممول من أرتيك اللي هي كمان بارت من عدة جامعات بفرنسا يلي كلها عن بحوث كيف منصور كيف منخلق أمور مرئية ومسموعة. وكان على عدة أيام مع باحثين كانوا موجودين أجوا, ومع أشخاص يعني مخرجين أو مصورين عملوا تيست مع تلاميذ هالجامعة. وهي بتجي كلها الفكرة أنه الكاميرا لما بنت يعني كعلم بنت على البشرة البيضة بأوروبا, وأيضا حتى اليوم بآسيا تطورت الكاميرات ولكن منها مبنية للبشرات الغامقة أو السمرة. فبكل هيدا البحوث بينحكى عن هيدا الموضوع وبالتست, لأنه البشرة كمان هي حسب الضوء يلي بيجي عليها وبتقدر تفرجيها
0: يعني إضاءة إلى دورة المهم
1: طبعا يعني. الكاميرا بالأساس هي الضوء, يعني بترسم على الفيلم الضوء. فبالتالي هيدا يعني كان بحث بيطلع على الموضوع العلمي لنشوف كيف بيأثر على آخر شيء نظرة المخرج أو موضوع الفن. فضلت على 3 أيام تقريبا بين بحوث وتجربات ومنصور, والجمعية اشتغلنا نحن معهم كنا بالاثنين بالبحوث يعني وبالتصوير, والجمعية أيضا هي اللي صورت مثل دوكيومنتير يعني مثل وثائقي عن كل هيدا العمل موجود على يوتيوب فينا نحضره بفرج كل الشغل يلي اشتغلنا.
2: والإضاءة بتعطي العمل بعد الزمن أيضا, يمكن هاي صعب أنك تعطيها بعناصر مرئية أخرى غير
1: طبعا أكيد, وخصيصا لما يكون كمان في عدة أشخاص من عدة يعني كولور دو بو يعني من عدة ألوان بشرة, حسب كيف منحط الضوء ممكن يغير كل الجسد كيف موجود بهيدا الكاميرا. فهيدا كانت البحث كيف نقدر نشتغل مع هالعدة.
0: طيب عندي كمان رامي الربيع أني نحكي شوي عن فيلمك رقصة أخيرة, ف عرفها كمان شو الموضوع. ليش أخيرة كمان؟
1: رأسة أخيرة كان هو كمان جزء من هيدا الأمور يعني, من يعني نحن جربنا نطورها بالورشات, وكان فكرته أنه نصور مع اثنين راقصات بطريقة الامبروفيزاسيون, يعني نحن عم نشتغل سوا.
0: كيف بيعبروا ما مش محضرين يعني, مش مخططين
1: 100%. وكانت أيضا كرمال نحن نقعد نشتغل, وكان في مثل شغل يعني مش بالطريقة التقليدية أنه بنكتب سيناريو وبيفرض على الراقصات أو الممثلات, بينما بنشتغل سوا هن مثل كأنه عم يكتبوا معي السيناريو. وهيدا العمل تصور لحتى يجسد قصة مثل رقصة أخيرة بين هالشخصين يلي ما اتفقوا ما بقى حيكملوا هالبروجي, وكله بيتخبر عبر الرقصة الخلاف بين هالشخصين بدل ما يكون عبر الحديث أو الكلمات. فتصورنا هيدا الشيء, كان حتى كمان بعمل جدا يعني بالأمور التقنية بازيك, يعني ما يعني الكاميرا تكون كاميرا محمولة باليد, تقدر حتى الممثلة هي تحمل هيدا الكاميرا وتستعملها. فهيدا البروجي صورناه سوا, وكان بنعمل من ورشة, وبعدين انعرض بسيني دانس بأمستردام يلي هو من أكبر المهرجانات تبع السينما الراقصة, وبعدين كمان عرض بإسبانيا.
2: عم بتخيل كيف ممكن ينكتب سيناريو فيلم بس بيحكي فيه الجسد والرقص, كيف بينكتب؟
1: صعب كتابة السيناريو لما يكون بس بيحكي عن هذا الشيء, وصعب لما تكون بدك تقدم أيضا لشخص يقرأ لأنه بده يجرب يتخيل هذا العمل. أنا لقلي بس إذا بحكي عن رقصة أمل لأنه كان فيلم اشتغلت عليه وكتير كان فيه الموسيقى كمان أسايد فيه, كان كله مكتوب. طبعا لما تصور بيختلف هذا الشيء, لأنه أنا وكل مخرج ممكن يختلف العمل. أنا بآمن كتير بالشراكة بالعمل, فإذا الممثلة أو الراقص يعني عندي حب يغير شيء يعمل شيء ما عندي مشكلة, يعني لقلي دايما في تعامل مشترك.
2: بس لازم يقنعك قبل.
1: أيوة. لازم طبعا.
0: وهون يعني السؤال كمان عطفا إنه ممكن ممثلة تقدر تقدم التصميم الراقص كراقصة, ولا بتفضل يعني ممكن تختار ممثلة ولا بتفضل إنه تكون هي راقصة؟
1: بعتقد حسب الدور وحسب الفيلم. أنا هلأ من تجربتي كانوا كل اللي هن يعني اشتغلت معهم كانوا بيرقصوا, يعني يمكن منهم مصممين رقص, فمثالي مثلا مثل رقصة أمل بيعرفوا يرقصوا. فبرقصة أمل هي منها مصممة رقص ولكن بتعرف ترقص, كان رقص البلدي, واشتغلنا مع مصممة رقص بنفس الوقت تابعتها لحتى بالتصوير كرمال نقدر نصور هذا العمل سوا. بس لازم يكون في يعني تكنيك معين يعني بيقدروا يعملوا كرمال نقدر نصور. بس كمان حسب الفيلم قديش الرقص فيه تقنيا مهم او اكتر الاحساس او الجسد كيف عم يعبر عن نفسه.
0: فينا نسأل بعد اسئلة كتير
2: بعد في عنا وقت, وحاطت كتير ملاحظات يعني على الاعمال اللي عم تشتغلها كمان رامي ربيع. لاحظت انه من الاشياء اللي طورتوا فيها هي ايضا جلسات علاج بالرقص مع الاخصائية النفس حركية جوانا ابي عبود, هي كمان خطوة جديدة يعني انه يكون مهرجان بيتضم من هيك ورش.
1: صح, نحن دايما بنجرب انه وانا خصيصا انه نعطي مثل ما قلت فكرة عن عدة انواع رقص وعن عدة ورشات وعن عدة افلام. فمنهم التقيت انا وجوانا بفرنسا يلي هي اجت من لبنان, وكانت عم تعمل بحوث عن هذا الموضوع كيف الرقص فيه يكون ترابي, يكون بيعالج أمور معينة, وطورنا هيدا الورشة يلي انعملت بالسوربون نوفيل, وكانت للكل يعني في كتير تلاميذ اجوا بس في أشخاص من خارج الجامعة, وبخضم 3-4 ساعات بيشتغلوا عن تعبير الجسد كيف فينا نعبر فيه عبر الرقص. مش بالضرورة يكون يعني تقنيا
2: مش ضروري يكون تقنيا صح, يعني هو وسيلة التعبير يعني.
1: صح 100%, وبتعبر فيه عن الفرح أو عن الألم أو عن غيره, وبالتالي بهيدي الطريقه بتكون نوع من العلاج النفسي يعني عبر الجسد, عبر الجسد كيف بيعبر عن نفسه, انت من بعدها بتحس بنفسيا انك مرتاح.
0: والمهم ايضا يعني اضافه الى كل ما ذكرناه بنشاطكم هو مساعدة الغير, مساعدة الشباب بإنتاج كمان أفلامهم, وهيدي كمان يعني بتطلب إمكانيات.
1: إيه طبعا. هلأ نحن عنا عم نجرب قد ما فينا نساعد لخني هيدا, نحن موجودين إذا حدا عنده سيناريو, حدا عنده يعني مشروع بده يصور فيه رأس أكيد قصير بقد ما فينا منتابعه. نحن منتابع كمان الأعمال يلي انعملت أو هي بآخر عملها, مثل ما قلت الأفلام يلي بتوصلنا دائما نحن منتابعها لنجرب نعرضها بعدة أماكن كان بفرنسا ولا خارج فرنسا. بس نحن كمان عنا الحظ انه نحن موجودين بجامعة السوربون نوفل، فبالتالي عنا يعني فينا نستعمل المسرح، فينا نستعمل الاستوديو، فينا نستعمل السينما لحتى نقدر نعطيهم لهالاشخاص مكان ليقدروا يطوروا فيه المشروع تبعهم.
0: نحكي عن الشيء الاخير ربما الرقصة الثالثة وكمان طبعا في شراكات أخرى وإنتاجات
1: تانية. هلأ أكيد نحن المهرجان خلصنا هيدا الأديسيون، فهلأ بعنا التحضير للسنة اللي جاية. ومن المشاريع يلي دايما بتصير بعد كل مهرجان أنه مثل كل البارتنير يعني الأشخاص اللي مشتغل معهم منجرب مثل ما قلت نعرض هالأفلام بفرنسا وبغير أماكن. من المشاريع اللي عم نجرب نطورها وهلأ هي من الأولوية هي سينماتيك، يعني نحن صار عنا عدة أفلام خصيصة من العالم العربي موجودين وعم بينطلب منا من أشخاص موجودين كانوا بيديروا مهرجانات أو بيعرضوا أفلام أنه نبعت هيدا الأفلام أو تكون موجودة حتى اللي بيحضر الأفلام وين فينا نرجع نحضرها. فأنا نطور سينماتيك تكون أول شيء تحمي هالأفلام كرمال ما يتفرس
0: على لكم، يعني
1: هيدا الشيء عم نجرب نطوره
0: خاصة فيكم
1: خاصة فينا. فبالتالي بتصير موجودة رقمية مع عالم يعني بيكون عندهم يعني أكسي لألون لميتي هن يقدروا يحضروا وتكون موجودة هالأفلام العالم بتحب تحضرها ترجع تعرضها. هيدا هو العمل هلأ اللي نحن عم نركز عليه. وبتطوير الأفلام كان عنا عمل اسمه أنسومنية أرق، صورناه بباريس مع مصممة رأس أصلا من كوريا وهلأ عم نخلصه بالبوست برودكسيون. وعنا عمل آخر حابين نصوره بلبنان بس يعني الوضع بلبنان كان شوي صعب آخر كم فترة، فهلأ إن شاء الله بالصيفية إذا قدرنا رح نصور هيدا العمل.
2: رح يكون كمان عن الرقص عن الرقص بلبنان أو
1: هيدا العمل فيه رقص، فيه مشهد رقص، هو عمل رواقي بس فيه مشهد رقص بيعبر كمان عن حسيس الشخصية الموجودة فيه. مع هيدا الجمعية دايما الأفلام يلي منطورها أو الأعمال يلي منطورها لازم يكون فيها رقص أو يكون فيها تعبير جسدي.
2: مشاريعك الشخصية خارج هذا المحور رح يكون في شيء آخر موجود لألك؟
1: ايه
2: من ما حدا بيعمل سينما يعني
1: ايه انا حدا من عالم السينما فبشتغل عادة بكل شيء خاصه تصوير ومونتاج وبعلم بالجامعة. من مشاريع اللي هلا جاي هو عندي عمل روائي خاص قصير
2: ما كتابتك يعني
1: ايه هيدا كمان عم طوره وغير هيك كمان انا خلص الدكتوراه تبعي هي الأولوية ان شاء الله اخر هالسنة بنكون خلصنا.
2: كتير لاحظت كمان عم تقول قصير، يعني هلا ما بعصر السوشيال ميديا كأنه العالم ما عم تتحمل الافلام الطويلة او في توجه اكثر لل قصير أو أسهل إنتاجياً؟
1: أسهل إنتاجياً والعمل الطويل يعني بياخد وقت طويل. يعني نكون أنا عندي أكيد فكرة العمل طويل بس لأني مش حالياً يعني خصيصاً مع المهرجان وعدة أمور، لأنه العمل الطويل كمان لأنه في يعني نوعاً ما في كتير دعم للأعمال الروائية وكلها بتصير أغلبيتها بدعم كمان خارجي من أوروبا.
2: إذا فكرتك خارج المألوف كمان ممكن ما تلاقي دعم
1: كمان يعني. طبعاً أكيد لما يكون فيلم مش روائي ويمكن بيخبر قصة بطريقة غير كلاسيكية خلينا نقول روائية أصعب إنتاجه، وهو اليوم بياخد بين 5 سنين ل10 سنين إنتاج الفيلم.
2: عمر طويل. عمر يعني 10 سنين بيصير كتير أشياء يعني
1: فبدي يكون مثل ما بيقولوا رحلة، يعني رحلة 5 مثل بحث الدكتوراه أنا بشبههم ببعض، فبدي يكون خلص أنه جاهزين لهيدا الشيء. واليوم أنا عندي كذا عمل قصير حابب أن أخلصهم قبل ما بلش بفيلم طويل.
0: بعد في يعني مخبأ
2: خبا قصص
0: وكله له علاقه بنفس التام يعني نفس هيك
1: لا مش دائما الرأس. انا عندي افلام ما لها علاقه بالرأس بس انا يعني شخصيا بحب نصور الجسد وعلاقته مع المكان. فدايما القصص يلي بصورها بيكون لها علاقه بالشخص وعلاقه المكان، وبعتقد هذا الشيء بيرجع كمان للبنان يعني وعلاقتنا مع المكان اللي نحن فيه ولبنان. وكوني كمان تركت لبنان بعتقد اليوم لما نحضر السينما اللبنانيه او فلسطينيه مثل الافلام اللي نحن عرضناها، يعني انا ضويت على لبنان وفلسطين يعني هن بلدين مختلفين لانه فيهم اليوم علاقات بتتشابه ان كان بالتاريخ اكيد واللغه بس كمان علاقتنا مع الجسد والمكان، يعني ان كان علاقتنا مع المكان
0: يعني بتتركه. ضمن مشاريعك انه بتقول استكشاف ذاكره الجسد اللبناني وارثه، شو المقصود هون وارثه؟
1: يعني إرثة هو
0: أنا بلاقيها ذاكرة يمكن مشطبة قد ما فيها جروح
1: 100%. نحن بالأفلام اللي عرضناها في الذاكرة، يعني في أفلام تحكي عن أشخاص تركوا بلدهم وعم بيحكوا هيدا الشيء عبر الرأس، في أشخاص تحكي عن العيب وعلاقتهم بجسدهم وكيف المجتمع اللي حواليهم خليهم يحسوا بهيدا الشيء، في علاقة أكتر شيء بنحكي عن الهجرة والإكزيل، موجود هيدا الشيء بالأفلام اللبنانية وبالأفلام الفلسطينية وبكتير أفلام كمان عربية ومن منطقتنا. فبالتالي إلا هيدا الشيء بيحكي بخبر هيدا الشيء بدون ما يحكيه باللغة عبر الجسد، فهيدا الشيء اللي نحن حبينا نضوي عليه. انه في انه هيدا الشيء بينحكى بجسدنا اليوم، هو بيعبر عن نفسه، بيعبر عن كل هالامور، الذاكره، العلاقه مع وطننا، مع مع المكان تبعنا، بدون ما يحكي
2: احيانا بيبين على الجسد بدون ما يتحرك ايضا.
1: يعني 100%
2: بتبين
0: كل هالثقل يكون حامله على جسد. واذا نتمنى لضيفنا رامي الربيع مؤسس والمدير الفني لمهرجان رقصة ان ينال الدكتوراه وان يستمر في كل هذا الدعم للشباب، لنفسه أيضا ولهذا الفن من الفنون ما بين سينما ورقص. رح نختم مع أغنية كمان طلبتها ولهوي للفنان محمد منير، وهذا هذه الأغنية الصغيرة اللي هي أفضل تعبير عما ذكرناه اليوم. شكرا لحضورك.
1: شكرا.
0: رامي الربيع،
1: شكرا لكم.
0: أهلا وسهلا فيك. وشكرا لكل الذين رافقونا.

الأخبار على مونتي كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً. أخبار منتصف النهار من الواحدة وحتى الثانية بعد الظهر. مساء

0: رقمية مع عالم يعني بيكون عندهم يعني أكسي لألهم لميتي هن يقدروا يحضروا وتكون موجودة هالأفلام لعالم تحب تحضرها ترجع تعرضها. هيدا هو العمل هلأ اللي نحن عم نركز عليه. وبتطوير الأفلام كان عنا عمل اسمه أنسومني أرق صورناه بباريس مع مصممة رأس أصلا من كوريا وهلأ عم نخلصه بالبوستبروكسيون. وعنا عمل آخر حابين نصوره بلبنان بس يعني الوضع بلبنان كان شوي صعب آخر كم فترة فهلأ إن شاء الله بالصيفية إذا قدرنا رح نصوره لهيدا العمل.
1: رح يكون كمان عن الرقص عن الرقص بلبنان أو
0: هيدا العمل فيه رقص فيه مشهد رقص هو عمل روائي بس فيه مشهد رقص بيعبر كمان عن حسيس الشخصية الموجودة فيه. مع هيدا الجمعية دايما الأفلام يلي منطورها أو الأعمال يلي منطورها لازم يكون فيها رقص أو يكون فيها تعبير جسدي.
1: مشاريعك الشخصية خارج هذا المحور رح يكون في شيء آخر موجود لك؟
0: ايه
1: من ما حدا بيعمل سينما يعني
0: ايه انا حدا من عالم السينما فبشتغل عادة بكل شيء خاصه تصوير ومونتاج وبعلم بالجامعة. من مشاريع اللي هلا جاي هو عندي عمل روائي خاص قصير
1: من كتابتك يعني
0: ايه هيدا كمان عم طوره وغير هيك كمان انا خلص الدكتوراه تبعي هي الأولوية ان شاء الله اخر هالسنة بنكون خلصنا.
1: كتير لاحظت كمان عم تقول قصير يعني هلا ما بعصر السوشيال ميديا كأنه العالم ما عم تتحمل الافلام الطويلة او في توجه اكثر لل أو أسهل إنتاجياً؟
0: أسهل إنتاجياً والعمل الطويل يعني بياخد وقت طويل. يعني نكون أنا عندي أكيد فكرة العمل طويل بس لأني مش حالياً يعني خصيصاً مع المهرجان وعدة أمور لأنه العمل الطويل كمان لأنه في يعني نوعاً ما في كتير دعم للأعمال الروائية وكلها بتصير أغلبيتها بدعم كمان خارجي من أوروبا.
1: إذا فكرت خارج المألوف كمان ممكن ما تلاقي دعم
0: كمان يعني. طبعاً أكيد لما يكون فيلم مش روائي ويمكن بيخبر قصة بطريقة غير كلاسيكية خلينا نقول روائية أصعب إنتاجه وهو اليوم بياخد بين 5 سنين ل10 سنين إنتاج الفيلم
1: عمر طويل. عمر يعني 10 سنين بيصير كتير أشياء يعني
0: فبدي يكون مثل ما بيقولوا رحلة يعني رحلة 5 مثل بحث الدكتوراه أنا بشبههم ببعض فبدي يكون خلص أنه جاهزين لهيدا الشيء. واليوم أنا عندي كذا عمل قصير حابب أن أخلصهم قبل ما بلش بفيلم طويل.
2: بعد فيه يعني مخبى
1: خبا قصص
2: وكله له علاقة بنفس التام يعني نفس هيك
0: لا مش دايما الرأس. أنا عندي أفلام ما لها علاقة بالرأس بس أنا يعني شخصيا بحب نصور الجسد وعلاقته مع المكان فدايما القصص اللي بصورها بيكون لها علاقة بالشخص وعلاقة المكان. وبعتقد هذا الشيء بيرجع كمان للبنان يعني وعلاقتنا مع المكان اللي نحن فيه ولبنان وكوني كمان تركت لبنان. بعتقد اليوم لما نحضر السينما اللبنانية أو فلسطينية مثل الأفلام اللي نحن عرضناها يعني أنا ضويت على لبنان وفلسطين يعني هنا بلدين مختلفين لأنه فيهم اليوم علاقات بتتشابه إن كان بالتاريخ أكيد واللغة بس كمان علاقتنا مع الجسد والمكان يعني إن كان علاقتنا مع المكان
2: مش هيك يعني ضمن مشاريعك إنه تقول استكشاف ذاكرة الجسد اللبناني وإرثه
0: صح.
2: شو المقصود هون وإرثه؟
0: يعني إرثه هو
2: أنا بلاقيها ذاكرة يمكن مشطبة قد ما فيها جروح
0: 100%. نحن بالأفلام اللي عرضناها في الذاكرة يعني في أفلام تحكي عن أشخاص تركوا بلدهم وعم بيحكوا هيدا الشيء عبر الرأس. في أشخاص تحكي عن العيب وعلاقتهم بجسدهم وكيف المجتمع اللي حواليهم خليهم يحسوا بهيدا الشيء. في علاقة الأكتر شيء بنحكي عن الهجرة والإكزيل موجود هيدا الشيء بالأفلام اللبنانية وبالأفلام الفلسطينية وبكتير أفلام كمان عربية ومن منطقتنا. فبالتالي إلى هيدا الشيء بيحكي بخبر هيدا الشيء بدون ما يحكيه باللغة عبر الجسد. فهيدا الشيء اللي نحن الإناء حبينا نضوي عليه إنه هيدا الشيء بينحكى بجسدنا اليوم هو بيعبر عن نفسه بيعبر عن كل هالأمور الذاكرة العلاقة مع وطننا مع المكان تبعنا بدون ما يحكي
1: أحيانا بيبين على الجسد بدون ما يتحرك أيضا يعني
2: 100% كلها ثقل يكون حامله على جسد. وإذا نتمنى لضيفنا رامي الربيع مؤسس والمدير الفني لمهرجان رقصة أن ينال الدكتوراه وأن يستمر في كل هذا الدعم للشباب لنفسه أيضا ولهذا الفن من الفنون ما بين سينما ورقص. رح نختم مع أغنية كمان طلبتها ولهوي للفنان محمد منير وهذا هذه الأغنية الصغيرة اللي هي أفضل تعبير عما ذكرناه اليوم. شكرا لحضورك رامي الربيع.
0: شكرا لكم.
2: أهلا وسهلا فيك وشكرا لكل الذين رافقونا.

نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 والخامسة والنصف مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-dualia.com. توب سبور، المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعياً الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح، الاثنين في 2:00 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. الآن غداً طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى عادل من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات، المحطة الأولى فقرة الملف. اليوم نتحدث عن المحتوى الطبي على منصات التواصل الاجتماعي، وهذه الفوضى الكبيرة لهذا المحتوى. سيكون معنا العديد من الضيوف، الأستاذ محمد الغرسي مستشار أعمال وصانع محتوى ينضم إلينا من السعودية، دكتور رؤى ضو محاضرة وباحثة في علوم الغذاء تنضم إلينا من لبنان، ودكتور شروق نور النعيمي طبيبة نسائية تنضم إلينا من العراق. أما في فقرة مجتمعات نبقى اليوم في باريس ونتوقف عند المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للصحفيين، هذا المؤتمر الذي يحتفل بمئة عام على انطلاقه، والذي كان انطلق في العام 1926، والذي يجمع أكثر من 300 صحفية وصحفي جاءوا من مختلف أنحاء العالم. اليوم نستضيف الأستاذة إلسي مفرج رئيسة اتحاد الصحفيين والصحفيات في لبنان، سنتحدث معها حول مشاركتها في هذا المؤتمر، كما سنتحدث أيضا عن أوضاع العمل الصحفي في لبنان. نوجه الدعوة لكم مستمعين بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644395.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي وصفات وعلاجات ووعود بالشفاء السريع، ملايين المنشورات التي تنشر كل يوم يتداولها الكثير من الناس بلا تدقيق، وتعرض حياة أيضا الكثير من الناس إلى الخطر. اليوم نتساءل، من يتحمل مسؤولية هذه الفوضى؟ المنصات أم صناع المحتوى أم المتلقي أم السلطات؟ وكيف يمكن التمييز بين المعلومات الطبية الموثوقة والمحتوى المضلل؟ نناقش هذا الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ محمد الغرسي مستشار أعمال وصانع محتوى من السعودية. نرحب بك أستاذ محمد.
2: حياك الله أستاذ طارق، أهلا وسهلا.
0: أهلا بك وسعداء بسماع صوتك. محمد الغرسي، سؤال بسيط، لماذا ينتشر المحتوى الطبي المثير أو الصادم والغير دقيق أكثر من المحتوى العلمي الدقيق برأيك؟
2: بمجال المحتوى وبالذات منصات السوشيال ميديا، هي ظالمة كتير الأطباء وأصحاب الخبرة، ظالمتهم لأن في فجوة كتير بينهم وبين هاي المنصات، فبتلاقي هذا الشخص الخبير عنده معلومات قيمة، عنده قيمة وهو طبيب يعني، فبده يعطي معلومات على السوشيال ميديا، فبينصدم ان المنصات ما بتعمل له وصول ولا انتشار. فمين بيجي؟ بيجي اشخاص عندهم معلومات سطحية بيقدموها ببساطة بشكل سطحي بتوصل لأكبر عدد من الناس، فهون هي الفجوة، هون هي المشكلة. فالطبيب هو ما بيرضى اللي يقدم المعلومة بطريقة يعني أكاديمية عميقة قوية، والمنصات هي تعتبر للتسلية واستقاء المعلومات، فالناس شو بيعملوا؟ اللي بيقدم المعلومة السطحية له وصول أكثر من الشخص العميق. فنحن دائما لما نتعامل مع أطباء بنحاول نساعدهم أنه تسطيح المعلومة قدر المستطاع حتى نوصل لأكبر شريحة من الناس، وبنفس الوقت وجودهم هو الأساس حتى يطرد المعلومات التافهة. هاي يعني هذا الأمر الأول.
0: يعني هل المعلومات المضللة تصل أكثر كما أشرت قبل قليل؟ هل الخوارزميات ربما تكافئ هذا النوع من المحتوى الخطر أيضا، والذي يعني يقع ضحيته الكثير من الناس؟
2: لا، الخوارزميات هي تكافئ الأسلوب اللي أسلوبه بسيط وبيوصل للناس، تعمله زيادة انتشار. اللي بيعمل تفاعل أكثر مع الناس تعمله زيادة انتشار، بينما اللي بيدخل كأنه داخل على محاضرة وبده يحكي على السوشيال ميديا، هذا ما بيعمل له وصول، فالشخص فورا بيقلب على اللي بعده، بروح على اللي بعده، فهذا لا تعمله له وصول. والسبب أنه هو أكاديمي كتير، عم بيحكي بعمق بقوة أكثر، فما راح يعمل وصول. ولا هي إذا عرفت أنه تم تبليغ أنه هاي معلومات مضللة، حيلتغي المنشور ويلتغي الشخص، لكن هون بقى مسؤولية ودور الدولة بهذا الأمر.
0: يعني محمد الغرسي، الكثير من المحتوى بين قوسين الطبي ينتشر بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، ومنشورات تروج لعلاجات سحرية من السرطان ومن القلب، وعلاجات سحرية للتنحيف، وعلاجات سحرية يعني لعلاج كل المشاكل الصحية. برأيك يعني هل هذه المنشورات أيضا هي تعطي إشارة على مستوى الثقافة

0: البضائع داخليا أو أوروبيا كذلك ستتأثر بالتأكيد، سيتأثر الموظفين، سيتأثر كذلك خطط التوظيف والتوسع يعني في هذه الشركات، وهذا تأثير كامل بالإضافة للتأثيرات الأخرى التي على الاقتصاد بسبب تعطل وصول البضائع، ارتفاع الأسعار الملاحظ هنا في فرنسا، وكما تفضل ضيفنا أن التأثير الأكبر قد ربما للأحداث يشعر به المواطن الفرنسي، يشعر به المواطن الأوروبي، مع أنهم كانوا بعيدين يعني لم يكن لهم يعني يد في هذه الصراع ولا ناقة ولا جمل كما يقال يعني، ولهذا هو أكثر العتب السياسي أو قد ربما الأزمة السياسية الحاصلة بين أوروبا وأمريكا كان بسبب هذا، نحن المتأثرون وأنتم من يقود يعني الوضع هناك.
1: شكرا جزيلا، بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية القسم الأول من برنامجنا. أود أن أشكر جزيل الشكر دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي لينكس كابيتال، حدثنا مباشرة من دبي. ننتقل إلى القسم الثاني وإلغاء أكثر من 13,000 رحلة جوية هذا الشهر نتيجة ارتفاع أسعار الكيروزين وقود الطيارات، ارتفاع من 750 إلى 1900 دولار للطن الواحد. هذا الارتفاع أدى إلى إفلاس شركة سبرينت إيرلاينز الأمريكية للطيران. للحديث عن تفاصيل هذه الأزمة يسعدنا أن نستقبل كابتن وليد نزال، خبير طيران ومدرب ومستشار في منظمة الطيران العربية. أهلا بك معنا كابتن وليد نزال. 13,000 رحلة جوية تم إلغاؤها هذا الشهر، والسبب الأول كما ذكرنا هو ارتفاع أسعار ما يعرف بالكيروزين الوقود المستخدم في الطيران. كيف تفسر لنا تفاصيل هذه الأزمة اليوم؟
2: تحياتي لك أخت شادن وللأخوة المشاهدين، وبشرفني أني أكون معكم. في الواقع إذا نرجع للخلفية شوي، ما يواجه قطاع الطيران اليوم ليس مجرد أزمة وقود مؤقتة، أنا في نظري اسمها عاصفة مركبة تجمع بين الجغرافيا السياسية وأزمة الطاقة، وكذلك اضطراب سلاسل الإمداد وضيق هوامش الربح. على فكرة شركات طيران طول عمرها بين 3 إلى 5% هامش الربح عندهم. الطيران العالمي انتقل من تعافي بعد كورونا إلى لسوء الحظ مرحلة إدارة البقاء survival. We are يعني going through survival right now. وإحنا اليوم ما بنحكي بس عن ارتفاع عادي بأسعار الوقود، بل بنحكي أكثر هي صدمة تشغيلية بيواجهها قطاع الطيران من أيام كورونا. أنت تفضلتي 13,000 رحلة، لكن هناك كمان فقدان 2 مليون مقعد على الطائرات خلال شهر واحد، وهذا يعني أن الشركات أصبحت تذاكر لا يمكن أن تفي بالتكاليف اللي بتدفعها بسبب هذه الأزمة. يعني خلينا نحكي شوية أرقام، أنت حكيت عن 13,000 وأنا حكيت عن 2 مليون مقعد. ارتفاع وقود الطائرات، تصوري من 831 طن دولار للطن الواحد إلى الآن وصل لآخر شهر 4 1838 دولار للطن. فاتورة الوقود الشهرية في العالم كانت 3.2 مليار، صارت 5.6 مليار. الوقود أصبح من 20 إلى 25 أصبح يكلف شركات الطائرات على الرحلة بين 25 إلى 30، وفي بعض الدول اللي موجودة في العالم العربي مثلاً اللي ما عندها تحوط، ورح نحكي عن كلمة التحوط فيما بعد، في بعض الشركات وصلت تكاليف الوقود وخاصة شركات منخفضة التكاليف وصلت التكلفة إلى 50 و55%. وإحنا بنعرف إنه هامش الربح على شركات السياحية
1: تتحدث عن أن التكلفة زادت بنسبة 50 إلى 55% لدى شركات منخفضة التكلفة، شركات عربية يمكن القول؟
2: لا ما بقدرش أحكي، لا هي كلها التكلفة كانت بين 30 بين 25 إلى 30 أصبحت بين 50 إلى 55 تكلفة الوقود.
1: تكلفة

0: إنها مجملها.
1: الوقود ارتفعت، نعم. أسعار التذاكر الدولية ارتفعت 50%. يعني إحنا بنحكي في بعض الرحلات أثناء الأزمة وصلت بدل 50% وصلت إلى 200 و300%، لأن الناس مضطرة للسفر والعرض أقل بكثير من الطلب. هامش الربح حكيت لك 3 إلى 5% في عالم الطيران. وخلينا نحكي، يعني أنا سمعت من الزملاء اللي تكلموا عن الاقتصاد العالمي، نحن جزء من هذا الاقتصاد العالمي. يعني إحنا يوم نيجي نقول الاقتصاد الطيران يشكل 4.1 تريليون دولار من الاقتصاد العالمي و86 مليون وظيفة عالميا بالطيران.
0: طيب أستاذ وليد نازل، سأعود إليك فقط لأعقب على ما قلته مع ضيوفنا علي حدادة، لنعقب على هذه الأرقام التي ذكرها كابتن وليد نازل، ارتفاع تكلفة الوقود ل 55% في بعض الأحيان، ما يؤدي إلى زيادة تذاكر السفر بنسبة كبيرة. ونحن اليوم على أبواب عطلة الصيف هنا في أوروبا، هذه العطلة التي معظم الفرنسيين يسافرون في الطائرات أو حتى في القطارات، والارتفاع يطال جميع قطاعات النقل وتحديدا الطائرات. إلغاء رحلات بهذا الكم الهائل إلى أي مدى يضر اليوم بقطاع السياحة تحديدا في هذه الفترة في أوروبا؟
2: بالضبط الكلام، نتكلم كثيرا عن خسائر وتكاليف الشركات، ولكن جزء كبير من تكاليف هذه الشركات سوف يحمل على المستهلك والموظف. المستهلك سوف، وقالها ضيفك الكريم، أنه نسبة خمسة، إذا بدنا نقارن 50% ارتفاع تكلفة الوقود، ومن جهة ثانية 50% ارتفاع كلفة
0: التذاكر السفر،
2: وبالتالي الشركات قادرة على تعويض شيء ما من هذه التكاليف. وعلينا أن نقول أن هنالك أمور أخرى ممكن أن تساعد الشركات على تعويض هذه الكلفة الكبيرة، وهي الخدمات الأخرى الإضافية، كأولوية الصعود إلى الطائرة،
0: كالوجبات الغذائية.
2: هي كلها وسائل ممكن أن تستغلها الشركات لتعويض بعض خسائرها، ليس كلها ولكن تعويض بعض الخسائر. وأظن أنه نسبة الربح 3 إلى 4% التي قالها الضيف الكريم هي من هذه، جزء منها من هذه الخدمات ممكن. أما الخسائر الكبرى سوف يتكلفها المستهلك المسافر، إن كان عبر زيادة الأسعار، إن كان عبر إلغاء رحلاته، إلغاء وإضافة إلى العطل. والموظفين هناك سوف يكون هناك خطورة بتخفيف الموظفين في الشركات، وهم الخاسر الأكبر أيضا. دعينا أقول أن هناك ممكن أن يكون إيجابية بما يحصل، وهي دفع الحكومات الأوروبية والحكومات العالمية على الاستثمار في وسائل النقل النظيفة. وهي إذا أخذنا أوروبا، ممكن أن يتم الاستثمار بالقطارات النظيفة التي تعتمد على الكهرباء، وبالتالي الموازنة.
0: ولكن هل تأخرت في هذا المجال؟ نحن أوروبا عن هي دائما آثار سلبية تتسارع، نتحدث عن خسائر على جميع الأصعدة.
2: أوروبا هي دائما متأخرة، ولكن لا أعتقد أنه فات الأوان.
0: طيب منصور الشدادي، شهدنا إفلاس شركة سبرينت إيرلاينز المنخفضة التكلفة، إفلاس هذه الشركة الأمريكية طبعا نتيجة ارتفاع أسعار الوقود. هل نحن أمام موجة إفلاس لدى شركات الطيران في الأخبار الغير مطمئنة التي تأتي من جميع الشركات حول العالم؟
3: طبعا في اوروبا كثير من اللو كوست كومبانيز، يعني مثل ريانير، كثيره جدا يعني هنا في فرنسا وفي اوروبا بشكل عام جدا، وهي ليس خلفها عضيد يعني كشركات الدول الغنيه، مثلا كشركات الخليج القطريه الاماراتيه، يعني خلفها تكون دول واقتصادات كبيره جدا. هنا هي هذه هذه الشركات هي شركات صغيرة جدا وتعمل على اللو كوست، وكذلك حتى تذاكرها رخيصة جدا، لكن للأسف أنها ارتفعت بشكل كبير جدا تذاكر في الآونة الأخيرة جدا، وهذا بشكل كبير هي تلجأ نعم هذه الشركات التي ستكون أول المتأثرين بهذه الأزمة، تلجأ إلى إجراءات تخفيف يعني تأثير الأزمة عليها عبر تخفيف الأمتعة على الركاب، عبر كذلك إلغاء إذا كان هناك وجبات أو تكاليف قد ربما أخرى، تتجه الآن في هذه المرحلة إلى تخفيف التكاليف أملا في البقاء والاستمرار، لكن إذا استمرت الأزمة أعتقد سيكون من الصعب عليها الاستمرار في أزمة كبيرة جدا بدون دعم حكومي، وكذلك بدون أي مبادرات حكومية بتخفيض قد ربما أسعار الضرائب، لأنه لو عندما نأخذ تذكرة الطيران نرى جزء كبير جدا من سعر التذكرة ضريبة. لماذا الحكومات مثلا الأوروبية لا تتجه بتخفيض الضريبة، تخفيض كذلك إذا كانت المنشآت الحكومية، تخفيض كذلك تكاليف تكاليف رسوم المطارات، تكاليف كذلك رقود الطائرات وإلى غير ذلك. هناك إجراءات كثيرة جدا كان من المفترض أن تبادر الحكومات من أجل تخفيض التكلفة على الشركات وعلى كذلك المستهلك، لأن المستهلك هو الأهم في الموضوع. هناك كثير جدا من المسافرين قد ربما نعتبر أنه سيكون صيف أسود على السياحة، سواء السياحة للبلدان المعتمدة بشكل كلي اقتصاداتها على السياحة ستتأثر بشكل كبير جدا هذا الصيف بسبب صعوبة النقل الجوي. هناك كثير من الأوروبيين اتجهوا للبلدان التي فيها شمس مثلا،
0: نعم،
3: كمصر كتونس، حتى التونسيين أو يعني الأفارقة الموجودين في أوروبا يترددون هذا الصيف في الذهاب إلى بلدانهم الأم من أجل أسعار التكلفة، يعني سواء على العائلات أو على الأفراد.
0: طيب
2: ممكن بس ملاحظة
0: تفضل
2: عن موضوع تدخل أو دور الدول والحكومات. أنا برأيي الحكومات وخصوصا الحكومات الأوروبية غير قادرة، ضعيفة إجمالا ماليا حاليا، وغير قادرة على تخفيض من إيراداتها. هنالك حل، هنالك أبرز الرابحين من هذه الأزمة وهي شركات الطاقة. توتال إنرجي أعلنت عن ارتفاع نسبة أرباحها فوق 50%، 20 مليار خلال السنوات الأخرى. ممكن أن نقول أنه هنالك حل، الحكومات ممكن أن تفرض ضريبة ولو قليلة على أرباح هذه شركات الطاقة، وبالتالي تحمل
0: المسؤولية أيضا للشركات الرابحة. كابتن وليد نزال، أريد أن أخذ رأيك في هذا الموضوع. نحن نتحدث عن ربما تدخل الحكومات لتفادي أزمة إفلاس شركات كبرى للطيران، نتحدث عن ربما إمكانية مشاركة شركات حققت أرباح كبيرة كشركة توتال الفرنسية. ما هي الاستراتيجية الأفضل برأيك لتجنب حصول أزمة أو تفاقم أزمة قطاع الطيران اليوم؟
1: لا شك بأن الحكومات لها دور كبير، لكن خلينا نكون واقعيين، يعني الدول نفسها بتمر بأزمة مالية، يعني كلنا بنعرف أنه الدول كلها بتمر بأزمة مالية، وما أظنش بتكون بالأولوية القصوى، لكن هناك طرق ممكن تساعد الدول بإبقاء هذه الشركات تعمل بطريقة سلسة. يعني مثلا في واحدة من الطرق إنه شركات الطيران كانت أثناء الأزمة بتمر بطرق أطول، يعني في بعض الرحلات الداخلية من 45 دقيقة إلى ساعة ونصف بتزيد الرحلة داخل المنطقة، لكن بالرحلات الطويلة المدى يعني اللي بيطلعوا من أوروبا بدهم يطلعوا على يعني يسافروا للفار إيست بتزيد الرحلة أحيانا من ساعة إلى 4 ساعات. هذه ممكن الدول تساعد فيها بوجود مقرات للأزمات. يعني مثلا أعطيكم مثال شو صار عندنا في الأردن وشو صار في لبنان. يعني في كان أحيانا إغلاق كامل للأجواء، فعملت تنسيق رائع جدا بمنطقة الأزمات بين الدولة والأجواء، من يتحكم بالأجواء والأمن في هذه الدول. يعني كانت خلايا الأزمة مستمرة باستمرار تلاحق هذا الموضوع لتخفيف أعباء إلغاء الرحلات وتخفيف إلغاء أو طول الرحلات. ومثلا بريطانيا عملت شغلة كويسة إنه في كان بما يسمى سلوت سيستم. السلوت سيستم إنه يعني الرحلة لازم تطلع في وقت محدد، خفت الرحلات. فكانت الحكومة البريطانية لينة مع الشركات، وخاصة مع الشركات البريطانية، بأنها كانت تعطيهم فليكسابيليتي، يعني سلاسة،
0: مرونة.
1: إنهم يعطوهم الوقت اللي مرونة بالطريقة اللي بتمشي فيها.
0: ولكن نحن نتحدث عن طبعا أزمة الوقود، ولكن حتى لو تم تنسيق الرحلات في فترات الحرب، وهو ما اتبعته أيضا شركة طيران الشرق الأوسط في لبنان، ولكن كلفة الوقود من يتحمل مسؤوليتها اليوم؟ هل هي تقع على عاتق شركات الطيران، أم أن المستهلك كما يجري دائما سيتحمل هو هذه المسؤولية؟ كيف يمكن التنسيق لتخفيض أسعار أو الوقود أو للتخفيف على عاتق المواطن الخاسر في هذه المعادلة؟
1: نقطة جميلة جدا أخت شادن. هناك بعض كثير من الشركات العملاقة كانت تعمل ما يسمى بالهيدجينج أو التحوط، فكانوا يكونوا مشتريين مسبقا على أسعار مثبتة لها محاذيرها. لكن مثلا كي ال ام ولوفتانزا عملوا تحوط على 80% من الوقود. فتصوري 80% من الوقود اللي استعملوه كان اوريدي ثابت على سعر معين. كذلك شركات كبيره مثل لوفتانزا حتى بالملكيه الاردنيه وبالميدل ايست في منطقتنا حولوا الطرازات، يعني صرنا نستعمل طراز يصرف وقود اقل. يعني مثلا 320 نيو ولا 787 هذه بتصرف وقود أقل، فلذلك صار تحويل للطرازات وكذلك تحويل للطرق الجوية وإلغاء للرحلات وهي كذلك. لكن هل تستطيع الحكومات؟ نعم، هناك ضرائب قوية عالية جدا على الوقود اللي بتستهله بعض الشركات. هناك دول مثلا في بريطانيا بيقولوا ماس أو كمية خصم الكمية، يعني إنه إذا الشركة بتأخذ كمية كبيرة من الوقود بعطوهم خصم 12%. كذلك بعض دول الخليج بعوضوا بأسعار الوقود كثير. المنطقة اللي عندنا لازم، يعني مثلا الحكومة الأردنية، وأنا بعرف الحكومة اللبنانية بتدفع سيربلس وقود كثير. هلا في نقطة كمان إضافية حكوها الزملاء معك، كأنه بتصير كأنها بتصير في مجالات أخرى، اللي هو بسموه فيول سيرشارج، يعني دفع إضافي عن ثمن الوقود. ما دام سعر الوقود عالي فبصير يتحملها الراكب، ولذلك الراكب بصير يدفع مبلغ. في الواقع هي تسمى فيول سيرشارج، لكن هو زيادة على سعر التذكرة لتعويض هذا المبلغ.
0: طيب، شكرا جزيلا. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية القسم الثاني من برنامجنا. أود أن أشكر جزيل الشكر ضيفنا كابتن وليد نزال، خبير في الطيران ومدرب ومستشار في منظمة الطيران العربية. كابتن وليد نزال حدثنا مباشرة من عمان. ننتقل إلى القسم الأخير من برنامجنا. شركة أمازون الأمريكية للتكنولوجيا تستثمر 15 مليار دولار في فرنسا بين عامي 2026 و2028. استثمار هو الأكبر من نوعه للشركة في فرنسا. الهدف من الاستثمارات طبعا هو تطوير البنية التحتية اللوجستية والحوسبة السحابية. منصور الشدادي، إلى أي مدى تخدم هذه الاستثمارات الاقتصاد الفرنسي، لسيما أنها تعمل على تأمين 7000 وظيفة دائمة؟
3: طبعا بالتأكيد، يعني هذا خبر سار للحكومة الفرنسية بشكل عام ولفرنسا بشكل كبير جدا. منذ 2017 تقريبا يسعى الرئيس ماكرون إلى جعل فرنسا يعني وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، قد ربما هناك تعقيدات كبيرة جدا على المستوى التنظيمي وعلى المستوى الضريبي وعلى مستوى القوانين كذلك. لكن إعلان أمازون هذا الاستثمار الكبير جدا في يعني خلال عامين تقريبا يعني مدة قصيرة جدا 15 مليار من 2026 إلى 2028، وهذه الفترة قد ربما غير مستقرة سياسيا، قد ربما هناك الانتخابات الرئاسية في 2027، هناك تجاذبات كبيرة جدا بخصوص الشركات الكبرى والمالتي ناسيونال، الشركات متعددة الجنسيات جدا، يعني بين يعني تيار سياسي كبير في فرنسا يسعى إلى رفع الضريبة بشكل عام على هذه الشركات، وهذا ينفر هذه الشركات بالتأكيد ويجعلها تتردد حتى في الأرقام المعلنة، وبين تيار سياسي حاليا الذي يقود الرئيس ماكرون وهو يسعى للتشجيع مثل هذه الشركات خصوصا في مجال الابتكار والحوسبة والذكاء الاصطناعي. طبعا في حال مثلا أقدمت الشركة على الاستثمار هذه المبالغ بالتأكيد سيكون لها عائد جيد جدا من خلال خلق الوظائف، من خلال كذلك تسريع مثلا، هو الاستثمار مش فقط يعني هي بناء قد ربما مخازن لوجستية كبيرة جدا في المدن من أجل تسريع التوصيل، كذلك تسريع التجارة الإلكترونية إلى غير ذلك من قد ربما إلى غير ذلك من الخدمات، كذلك في الحوسبة السحابية كذلك أعتقد أنها جزء منها مرتبط بالذكاء الاصطناعي والتخزين وإلى غير ذلك. هذا كله سيكون عائد إيجابي على الاقتصاد الفرنسي بشكل بشكل عام. يعني
0: علي حدادة، أمازون تتعهد بدعم الشركات الفرنسية التي تسوق لنفسها أو لبضائعها عبر أمازون، لكن هناك أيضا من يعتبر ذلك طبعا خدمة للشركات الفرنسية، وهناك من يعتبر ذلك سيطرة لشركة أمريكية عملاقة ربما تأخذ من درب شركات فرنسية محلية. ما نظرتك لهذا الموضوع؟
2: هي ليست نظرة شخصية، هي نظرة أو دراسة لما تم أما حصل قبل، يعني نتعلم من التاريخ قليلا. أمازون ليست جديدة في أوروبا وفي فرنسا، لديها استثمارات كبيرة وهي الأكبر في مجالها في أوروبا أيضا، ولكن تم التعهد كثيرا بخلق وظائف، ولكن للأسف ما تم الحصول عليه هي خلق وظائف ولكن مع أجور، هي الوظائف ذات الأجور القليلة إلى حد الأحد الأدنى من الأجور، وبالإضافة إلى ذلك شهدنا إعلان إفلاس لكثير من الشركات الصغيرة المنافسة لأمازون. هل سوف تغير أمازون سياستها في فرنسا؟ أشك في ذلك، خاصة أنه في عهد الرئيس ماكرون أصبحت الدولة بموضوع القطاع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية تابعة كثيرا للشركات الكبرى، وبالتالي لا أعتقد أن أمازون سوف تشعر بالضغط الكبير من قبل الدولة أو الحكومة، خصوصا حتى الانتخابات المقبلة، لكي تتنازل أو لكي تساعد الشركات الصغرى، وبالتالي أشك أنا في أن تنفذ هذه التعهدات. في هنالك نقطة أخرى عن موضوع الضرائب أو فرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسية. الدراسات، أغلب الدراسات أو 90% من الدراسات التي تمت دراسة فيها أي مدى أو ما هو تأثير الضرائب على الشركات المتعددة الجنسية، أثبتت أن الشركات لا مصلحة لها بأن تهرب أو أن تتناقم بين الحدود، خاصة أن أمازون الاستثمارات التي وضعتها في فرنسا لن تؤثر عليها ضريبة 2 أو 3 أو 4% زيادة، بل تفضل أن تدفعها على أن تنقل كل المقرات إلى مقرات أخرى.
0: منصور الشدادي، هل استثمار أمازون يهدد شركات محلية؟ تحدثت عن أن هذا خبر جيد لفرنسا وللقطاع الوظيفي، ولكن ماذا عن الشركات المحلية التي تحاول النهوض في مجال الذكاء الاصطناعي ومجال التكنولوجيا؟
3: هو طبعا تهديد وفرصة، تهديد لبعض الشركات وفرصة لشركات أخرى قد ربما تستفيد من الاستثمارات هذه عبر البيع الإلكتروني. صحيح هناك اتجاه كبير جدا يقوده الرئيس ماكرون نفسه نحو الاستقلالية، استقلالية مثلا أوروبا واستقلالية يعني ريادة أوروبا في موضوع الاستقلالية عن الاقتصاد، الاعتماد الكلي على الاقتصاد، سواء الاقتصاد الأمريكي من ناحية التكنولوجيا ومن ناحية التسريع كذلك يعني. لكن هل نحن على وشك القول بأن الاستقلالية باتت قاب قوسين أو أدنى؟ لا، نحن بعيد جدا، لأن ليس هناك ربما توافق أوروبي نحو الاستقلالية بشكل عام جدا على الموضوع هذا. وحتى الشركات المنافسة في المجال هذا، سواء المنافسة الشركات الأمريكية أو الشركات الصينية، الشركات الأوروبية لا زالت بعيدة كل البعد أن تصبح منافس كبير لهذه الشركات، سواء في مجال التخزين، والذكاء الاصطناعي، أو في مجال كذلك السيارات الإلكترونية والمنتجات النظيفة وإلى غير ذلك. كل هذه هي صحيح هناك تيار يتجه بنحو الاستقلالية والاعتماد كذلك المعلومة وحفظ المعلومة، وكذلك التخزين يجب أن يكون وطني بشكل كبير جدا، تخفيف الاعتماد على الشركات الكبرى، لكن لا تزال الشركات الكبرى الأمريكية بالذات مسيطرة على السوق في كل المجالات، ليس فقط في مجال التوصيل لكن في مجالات أخرى، مثلا جوجل، مثلا أوبر إيت، أوبر إلى غير ذلك. كلها هذه القطاعات لا زالت مسيطرة بشكل كبير جدا، وتؤثر بشكل كبير على قد ربما الشركات التي تحاول أن يكون لها وجود، سواء عبر الاستحواذ وشراءها عندما تصبح يعني تظهر في السوق. وهناك حتى أحيانا يعني فيه اتجاهات لمنع الاستحواذ على شركات فرنسية ناشئة، يعني اتجاه تشريعات قانونية لمنع الاستحواذ، لكن تعرفي كيف صعوبة القوانين واستخراج القوانين في فرنسا ليس بالأمر السهل يعني.
0: علي حدادة تحدث بأن استثمار أمازون ربما يهدد شركات محلية بالإفلاس، لكن كيف يمكن اليوم الموازنة بين جذب استثمارات أجنبية تحتاج إليها فرنسا وحماية شركات محلية في قطاع التكنولوجيا تحاول النهوض؟
2: يبدأ جذب الاستثمارات ضروري في لفرنسا ولاقتصادها، ولكن يجب أن يكون هناك ضوابط، وبالتالي يجب هنالك أن يكون عدالة في توزيع التكلفة وسياسة ضريبية عادلة. مثلا الشركات المتعددة الجنسية والشركات الكبرى ليست فقط في مجال الإلكترونيات، ولكن في مجال مثل LVMH وغيرها، الضريبة عليها أو نسبة الضريبة عليها لا تصل إلى 25%، بينما الشركات الصغرى والمتوسطة تدفع حتى 49 و50% من أرباحها. وبالتالي يجب هنالك الموازنة وحماية هذه الشركات الصغرى، والهدايا التي ممكن نسميها هدايا التي دفعت بالمليارات إلى الشركات الكبرى والتي لم تحصل عليها الدولة الفرنسية بالمقابل لا على خلق وظائف جدية، وكم تم الوعد بوعود بخلق مليون أو مليون ونصف وظيفة من بعض السنوات، ولكن لم تحصل على شيء. وبالتالي أثبتت الدراسات أيضا أن الشركات المتوسطة والصغرى هي الأكثر قدرة على خلق الوظائف، وبالتالي عليها الدولة أن تدعم هذه الشركات المتوسطة والصغيرة لخلق الوظائف.
0: شكرا جزيلا، بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام برنامج الأسبوع الاقتصادي. أود أن أشكر جزيل الشكر ضيفينا منصور الشدادي مدير شركة ماسك للذكاء الاقتصادي والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. علي حدادة أستاذ محاضر في العلوم الاقتصادية في الجامعة اللبنانية وجامعات فرنسا، شكرا جزيلا لك، وشكر نهائي يبقى لكم أنتم مشاهدين على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
4: الأسبوع الاقتصادي مونتي كارلو الدولية.

0: mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية. تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم. RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
1: جدني Aïssa Proki like the way I shop where you should spot et Doichi. I'm the Basquiat Benji. I know you want my band too, not see your Sadies. Say that there, leave that there. We both rock flint. Excuse me, ladies and gentlemen, I don't mean Monte Carlo Dualia.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

أهلين وسهلين، مرحبا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدولية، وأهلا وسهلا بيك مازن خليل معانا في غرفة الهندسة الصوتية، وتحية لكل أصدقائنا، كل الناس اللي بتسمع هوا الأيام، وكل الناس اللي بتسمعنا كمان عبر أنترنت. النهاردة هوا الأيام هيكون 100% موسيقي وفني وعربي، ويعني أجواء شعرية مع الفنانة نوال بن كرايم علشان ألبومها الجديد تخوبل، اللي خلاص ولدته بكرة، هيظهر بكرة يوم 6 مايو. وطبعا كان في أغاني كتير بدأنا نسمعها ابتداء حتى من السنة اللي فاتت، زي مكتوبنا، زي أغاني تانية، وأغنية جوفيتكري. هنكتشف الألبوم ده، هنكتشف الأجواء دي، هنتعرف أكتر، ودايما بنبقى سعداء إما بنستقبل نوال بن كرايم. النهاردة نشوف إيه هي الأجواء الشعرية. أنا يعني معرفت إن نوال جاية في هوا الأيام، رجعت طلعت الكتيب الصغير المليء بالشعر والكتابات بتاعتها جابغيت ان سكري، وهي دايما بتتكلم عن الأسرار دي، والأسرار يعني هتكملها لنا النهاردة في حلقتنا الخاصة بيها لألبومها الجديد تخوبل. إيه رأيكم لو سمعنا تخوبل؟ يلا بينا.